وتحكمي بالحب وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيراً.

بازانمی با به تلگل مغاینی به بختی به سوزی به قرار دره

قزياري قزياري تني جارك توك خمضة وورن رش دا أزماني مدى بلغانا مني تقربا شكرك ودنا با كاغازي جشنا خدمني تقري دابا ومني خليا بير آنين نشروتي مني جعبي ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جأفينا تمحروم نمابا خزياري خزياري خزياري.

0: جراديوية أرت الباجاري عمودي صبها وبخير وخشي بجهداري هجا ودلال تكسي كونها الما جهداري دي كاروجا وبخير با إيرو شمية دسبيكة حفطية يا بيستي هيفا ششانة بهيفي ما كوروجي وتفدا بخشي در باس ببت طيبتي جيش إيرو دم دسبيكنش بركو إيرو جي دسبيكة حفطية سبها بخير بسيدا
1: سبها تجي بخير با ديانا سبها وتفدا بخير وخشي بجهداري هجا ودلال.

0: جار سيدان وقت ما أني سر زمان كو يعني دوان روجين بوريدة دبرا ما يعني أو قال لك راسي قال لك شوات أنا هاد جهز بحسا قامش لو بكم اللي ديركي هاو شوات چبو أقرب زفين خلكي وبعرضي خلكي كت لدربيسي وبريويج العمود وطول زرقاني دنيا خرابو بوش بركو أو عرض نزيكي مالي خلكين يعني أو أقري هاني قال لك إيش نزيكي مالي خلكي دبو ومديت يعني أو ديماني ويج قيسي لسر السوشيال ميديا بلا بو يعني كو أو بروبري فره دابو بيشا خو جشواتا وعرض نزيراي
1: ديانا بري يعني بحسا سري في ما هي بكن يعني قال لك شوات يان أقر شي دبو خلكي نويجي هي بخود كاري ونوي شواتا هاني بطفين بعلي كارياتي من أقر كوجيه لأنا هاتبالا خو بدي دفان روجين داويدة روش خراب تربو يجبر قو روبرين فره يعني دخنا واخد أو أقري هاني دفع بزحمتي أو أقرتي فمراندن إجاد مينة وك ما قو تعبا صالك صال زيدة تري صالك يجا خودي بخير وسلامت بكي يعني بكينة دستيوان

0: إجاوكي كو تداخو يا كرن ديانا حراست يا هري كرن قدوه ده ماهاني دش بوي پارستنا وان زويان و بكار آنين هين شيرت عنجي ممكن ده بهي لغو او زرارة هاني كيم تر بي يعني قلق غافهنه مروف دكار بك دوان روجاده حطاني قوي وان امبيجن برهمين خواه بچينن يكجوانا مثلا امجش ناسكن لساري چقيسي چونو هاتن هيته بالا خو بده هنك جي سيارا خواه ويراجن وي قنشكا آتش غارا خواه ويبابي جن لساري جاويا چقيسي تعدي ليد كجبر كو چجي ديانا هي يعني امبيجن تربامي يعني عرضي ما قلكي ترباوي جافه ودنيا جي قلكي قرمه فتدبيد دي سواني ده او اقري هاني بلاف دبه
1: اريسي دان وقت ما اني سر زمان جبركو يعني او يعني او قرمي هاني حوجه داري راكرني يعني قركي كونها بها تنا راكرن جبركو يعني بيتري خواه جوت كاردو بجن يعني درستونا يعني حميل دفرين يعني نج دروي منطقه ما كاردكن جل صباحية واكاردكن جار
0: جدر في هندري باجارة
1: مكارن باجارة بالضبط جبوا بحبة كدرنك ماين كتييم جا او زبيب خو يعني هجر تراش لو دستي خو بده بحل كيجوا لو شخشخش جيت اجبر كو يعني
0: تنزيكي ويبي بتتبر بمش او دنجي هاني جيت
1: بالضبط سيدان اجا وك ما اني سر زمان او ستريه بيشيا عرض هلكو شوات شي ببن او تشروسكا او عربين كو دل سر درباس بن او تشروسكي ويشي هجر بچكك جوا تشروسكا هاني يا عربايا لوان زبيا كيف يكسر او زبيانا حمي ورنا شو تاندن اجا يا هري جرينك اوكو دوان روجاند ما راح زبي خوها به وي بو باريزه وحتى او جوت كارو او دراسا كنا عرض شغل شي غيرك هاجي هبن تزيانين وي تننا كو او يعني جروس كي جيتش كي ديكار كو اگر شيكه

0: إجا قهدارين هي جاو دلال أم هنا بورا بردوامن نيزي إنه صدقاش برنامية مدر باس بويش خمي حطا سعدة هوني بجي لقى القهدارة بن ديانا هونجي تكارن تفلي ما ببن هقر برسن وهبن مجارن وهبن قريداي بن مجارن ميان مجارن دي ترجي جمار ماني تليفوني هردم لبيشيا وفكرين لسربي جماري هون دكارن جمار ليخينن صفر نه سسي صفر دو چار سسي چار صفر حيشت
1: هون دكارن نامي خوجي بشينل سرها جمارا صفر نه نه بينج حيشت صفر شش چار نحسسي بشينا.

0: جارك دنس بها وبخير بقه دارين هجاو دلال أمي دس بمجاري خبك إن ديانا مش فينا دس بيه بكنش جمع قلي وقازن إن جوت كاران قول أبل سر هيا ما هيفا كي أمتكارن بيجن قلا قلي وقازن إن وان هنه وأمي جباجاري حسكي بخو دس بيه بكنكو هجمارك جوت كاران يكو لبيشيا أو نافندا صوامع الحسكي كوم دبن قلا قازن إن وان هنه درباري أو مكان إسما كاري دريا أو منصة إلكتروني تايبت شبوي را دستكرنا ويقن نمي كوي تسليم بكن إجا دفي آلي دي چي زحمتيان دي بيلنكو أو دمين قوتينا دست نيشان كرن قلق دمين دارنجن قلق جارانج بوي قلق جود كارن دريج دكي حطاني زيدة تري هيفكي وهناك جوان دبن دي هيفي بشتي ويناجي
1: سيدان دول سرمال پري سوشيال ميديا مدديت خلقي هج ماري خون و ماري خو پاروه كربون وكي فروتنا دوراج إجا بويا چه بويا خلقي دوري خوي اي اي گنم يعني دور رادست کرنا وي گنمي هاني دفروتن بيگو من ابجي اكسر باندوري لخلقي دي كه افدرش کرن آدوري او منصة الكترونيكو گله كه غازين جود كهران جهيا ويكي كو او وصالك البنده برهمي خون إجا وي چند مهاجي يعني مها بمينه برین هاجوت کاره تبلی ما بگو بدور همین پشتی مه کیه اجار افجی ده لکو زیده تر عاجبون و نرازی بینه وان چه ببر رادیو ارتا جی راپورت که بدن گودی من ده در باره ویم جار ده لگل وان جوت کاران چکری کام بهف دوره لگو داری بکن که او راپورت لسوامه حسکی هاتی چکرن
2: هزار دولم جمنه دراسامه هی دورتننه کمیون بویی به 8 دلاری، مازوتا دراسا بوها کردن دراسا 4 دلارا چو 6 دلارا. ابدی در با اگر بگنده مت که بی، یا خی ما همیشه لوب کن، ام وی عرضی بفروشن، ام دبشه بکن هر اروپا شکل مطمئن بشه گلن، و دعواش مت کن یا خی. هاگر گونه کار حل بکن به تجارت بکن برای در که بیشتر بفروشن، ام به بنی وی حق بدن. دبی مسلمان نصی، ای شامیز به آجیا و کلش جور دوره بشینم. شامیز هم به واقع ورکیه، به هزاری دولمانه، هزاری آگرپت کبین. یا خی براش به حل کج مر ببینن؟ ها کد خواست بکر براش کرد به یخم نکردن. حتی 26 تموجه دولم نه. از 26 تموجه ویگن بیکو بیلم. تیخم کیز آگر سخت بر دیوارا بیلم، بر آگر بیلم. ما خشلو چی بو؟
3: مدت دور سجل آدید مناسه. یک جی 26 حزیرانی هاتیه. یک جی سی ایلولی هاتیه، سی ایلولی هاتی رو گو استثناء هنه اما دراسه کتینا و عرضه می چوبکش بی گرمی را بو گو استثناء هنه اما بار کری سی قاطر آنم بار کری واد دوره دهی ایرو پیش واد دوره دهی کریا قاطر 1200 دولار سی قاطر الجمعی او ایرو پیش واد دوره دهی حتا آنا على اساس استثناء و ایرو سبه و عودات و ایرو سبه و استر دوره در باس بی و در باس نابن آره وای ایرو جی بمینی دبی از وان قطره ام وگرینه یا ام وگرین ببین والا کر عرده و یا جی دبیم بری و ام جی کی وکن
4: قطاعون ادوار على المنصة 21 شهر جای راجعنا الحبوب بمركز الحسكه هنا قالوا لنا خيو ما عندنا ازمه تعالوا حملوا انفوتوا الادوار وبعدها انتم تفوتون واليوم انا سيارات خمس ست ايام سيارات محملات من غير اجار السياره سياره يوميا تاخذ 100 دولار لك عيسمونه احنا مزارعيه الحسكه نعاني نعاني ونطالب والناشد الجهات المعنيه بحل لنا يا الناس روح صور السيارات بشارع شوف شنو الازمه وشنو صار بالعالم
5: اجهات المدور سجلها لسان منسي بازدي مها تي بازدي مها حفتا ما قول ياكي بازدي مها حفتا مبكدر ارزاد امنا شنو بشوتي ام بشن الميديني وكده ديوان اجمرقو خالو هر داقر وبين امي امي استثنائي تدر باسكن ماشي القرقو اتناوان ماشو داقر وما اني افنجرو خدم بيالي والي ايرو مبالك من سبي بالك و افنجرو وشف امو شفير شرن ولك عي لك عي روجي شي سحبتي حزاري دولاري و بسينن ما نزام يشاب كجوان والله دبيون حلك كجمر بكن بقين عالمي بقين دبي حلك شي والله ولو نابه
0: شخوا ديانا افبون قلي وقازن ان هجمارك جوت كارن درباري رادست كرنا گني من خوش بوي ناوندن اي تسليمه اجاب دهان كومنت هاتبو نفساندل نسر في رابورتي فارس علي نفساندبو دصالة بيدا از حبك جنمجي از ناتش نمجي بركو او مصاريفه جو از داتي نمزي تدري او انتاجه جو بجه جمه ونرخي ويجي بعمله سوريه لاو تكاليفه جو جود كاردانين تبدا بالدولار تشش في لحتي بيجي سمعت كرني بيجي درمان بي يعني بيشتي او ام بيجي نسكن عندنا ويا انتظار او بتاني او باريجو بسطينه انت اختير تكاليفي وينا بك
1: جبك
0: يعني يعني شي قوله تبك يا جنك خالد ابو تميم جنه بساندوت بي ام هنا دور عمد بستو بينجي ابيدي يعني هنا بيشتي دم هاي حطاني جو أزبي جنمي خو بسلمي نم خديت النظام بيوتش بمين ج محصولي ما
1: بعدي جود جيني بس عندي هذا بيجي أفتش تكو بسر جود كارادتي واتش جعينة كودا بيجي شاندنية بردن وتو زبي أنجي نشيني أنجي تو كاري زراعتي نك تو كاري حكومة بي أنجي ربي بريب وجا بدهه كومنتات كو بقحر تين يعني بس عندن كو خديم عنشي وان خلكي با لالي كيد نجي سيدان لبازار عمودي أو تأخير كتي وان مواعيد دي ا رادس كرنا جنم دريا منصه الكتروني هر وهايا كو جبو هر جوت كارنا منصه الكتروني جبو هر كسيه اللي بجاري عمود جي بان جوت كارن مترسين خو عجزبونن خو اني نسر زمان كود بيجن خسائر زيده تربو ار تش بري گلك خسار دانينه تبي كو ايصال باش باران هبو لي خسار گلك دانينه ود ترسين هنا جي خسار دينن
0: شخو ابيا گشت وي پرچيا فيديو كون هامي لي گودار بك
6: موافقة جمرات بيسو ما بيسو سيما حفطة الغويران ام قريداي عمودين يعني غويران دوري ما 5 كيلومتر يك هذا دوا وروجا سبت دراسة بيجمع كامي زاد يخل كوفالا كن يعني تيخن شوالا حتى بيسو سيما يعني ويت شوال البروكي بيهلن عم بيمن غويران كاجبوش يعني غويران دوربوناوي بريويني زيدي مشكلة مزارعة جبوش مراكز عمودة وحطين مثلاً أف مركز أنا روجي شاربين سيارة نايني يعني جبوش أف تعقيدة هني جبوش جنمي خو إيرورو أزي بالايا خو بكم وجنمي مين حطا مهجدن جبوش يعني أف عملية منصة وعملية راكرنا دولار كشتنا مزارعة
7: براسي منصة تشكي قلكي زحمتي وقبري درك مكتب الدور هبا تبعت طلبة أخواتي بقدم أنداز مكتب حبوب ره اشترد ويا فلان روجي ور وفلان روجي ور وفلان روجي ور ودوان روجا هاني دي تجور وان روجا تشكر دراسة أمنان تكبيون دي أمنان بس أنا بيستو بينجي تموزي كاوي چلو بي يعني أنا با دوري مني دن هاني زاني چه دي بي بيستو سسي و بيستو چار بيستو سسي حزيراني و بيستو چار حزيراني ماي دراسة البندية بسكنة ماي كميون البندية بسكنة يعني براسي منصة تشتكي قلكي زحمت وتعدى للمزارع قلكي كر وحياة الموظفة جي كر يعني موظف جي أنا دحراج يدني وخدية كميون أنا دحراج يدني وخدية دراسة دحراج يدني
4: خديش بو أف دورة منصية ونهدر كتي إيسال ودي أم قال لك يبير عزبين وبرنامج يستر ما قالك زحمته يعني قال لك أنا جي في مناكن ومشكلة شلو شيء تبي إنه دراساك بيه قند بشغله أنك هاد دراساك جمل قند شغلي دورة منها تبو أمانسي دراسة مجبور بتشوف
0: اف مشكلة الهرج هكي ديانا يعني نهام الحسك يجي قهدار كرو العامود يجي برياتن روجان التلتمر يجي جودكار دركتن احتجاجك يلسر او ميكانيزما او رادس كرنا او يجنمي كو بتاني دريا من الصيرة يجا ايوان داخواس كرن كو ياورا لغو كرن ياورا تعديل كرن جبركو هم جودكار دي بيجي ام جي في مناكن يعني ام شاوا او يسربي من الصهاني كار بكن ام نصانن وهم جي بداوي او برهمين وان او تسليما وان دا اخره وقشي يعني تكاليف زيادة ترن يعني جي جرانترن لسر جودكار

0: کاش همه جم جد کار داره برای خوب دن جیانا گندای روزانا کابل گندا چه جیان دکن سیدانولو ویس به ما خود نو برنامه خود هم بحث بکن رو کو تایبتی جیم بحث از باها گندا بکن کو گله که خوش وقتی تاشتی چه دکن به هل هر جنابلا می خیار تاشتی ها گندا جنابلا می خیارا چند خیارا جنابلا می بعجانا چند بعجانا هم بحثان آنی تنوری کو سبا هلوی داری چه دکن جوش خوام ناکنه و یا هری خوشم ایج اف تفاصیل اولو سبک سیدان جیانا گندا گل لکی راسی جی خوشه تما کماره چند رو جاولو گندا جانك فعلا بسيطة دوري انترنتي يا دوري حر تشتيه إجا خلق الويدري حر تمتشتي هري خوش تيه كو خلق وانقون دا بخواه حر تم اعتماد اول سر نفسا وايد دا بنكرنا بيديوه واي روشانا تاي او چان دنيجي وزراعات جي يكي جوان تشتاي جزا كي جوا ثقافت وچان دا واي روشانا يكو حر تم يعني بيديوه خوي روشانا بكتين مستحيل البيشي حر خانيكي البيشي حر مالكي درو براكولو بچوچو كي جي هن ولو چند لمي خيارا اي چند بعجانا اي چند دول ماي كو جرد بيشنا خرطو كي او جرد بيشنا دول با اف جي جوان يعني بيديوه يعني تشتي كو بارگرانيه كي لو سروا چين اكل سروا سوك دي كي كو پي تشتي خوي روشانا تا يعني طيبت جي خود را خوي محلي جمالا واي
1: يعني نابت المالي قندا بخشاكي نبينا ديانة درباري فيكي افكارا ما اولفا حاج منصور هفبي بينا كتو ماركري بخانم سيفين خالد رتشيكر كو اوش قنداواري باجاري دربيسية تيدا بحثة تجربية خود كد چاندنا آشين كايل دبخشي مالا خود كام بهفر اللي قدار بكن بيچل جمع دبخشي ده هيا
2: گودارن رادیا آرتا از نهال جم سیوین خالدم گوش نکش گندواری باجاری در بسیاریم از بینم تا بخچه که گل کیولو مزن و خوشک چه کری اما هر سال بخچه چید که
3: سرچاوه و گل کی بخیر بتاو اره والا هر سال چید کن امش خور البردری چید کن ام چوره جی چید کن و ام البردری خوش چید کن اما نزی کی مالی ام خود حیره گندو به خود را چینا دبیگ شنکایی هبه دبیگ بخچه هبه یعنی جر نوی ام چید کن
2: از بینم شدلتا مزم بونا ما تشکنگی دوان چاندیم
3: هماج تقریبا جاویا داویا آداری بو مدانی باش چه بونه و آنا ایسوتی نگرتنه بس فعلا می دولما مزم بونه هین شنکی می شنکایا می اپای زیجی هین هی نعنه هی هین بغدونه سی هین هر تشتی
2: انیش داویا آدار دون دست پید کن ونوان دی چنن ونوان چه دکن و جا آنا اولو درد کبن
3: جی داویا آداری ده شتلی ایسوتا وان ام حبکی پچکی پشت آداری دادینن بس شغلی بزر وک بزری دولما وک بزری يعني تب زوريات وكملوخي وكتش مشتهوري أمش داوية عدارة دس بيتكن هما قو يعني جو قلكي نجا مديبة زودكي
2: ون بزري خوش كدارتينن شتلاون شكدارتينن ون چه دكين ياون دكارن
3: أم شتلا داتينن أم دخن صندوقي فلين ده أم دخن بنايلون عده شتل چه دب أم بزر اختيق بزر المالي هبه مباري وهلاني به أم بزر شخورج مالي هلتينن اختيق بزري ما مثلا تنبه يا مثلا درنك هبه أم بزر صيدلية زراعي هنه أم درنجيتينن وأم دكن شتل
2: از بینم تا گلک انواعی خضرات چیکیه؟ ده چو چه چیکیه؟
3: ما خیار دانینه، قطینه، بعجانه سورن، بعجانه سور گل کیل گنده زیده چینابن یعنی جی برگ توزی وانا حملین زیده چینابن ما دولمه دانینه، دولمه وا چه بون تدوینه وای سلکام تقریبا تجه دولمه ای سوت از داتینم، بعجانه رش یعنی نه کمیا پر بس انو هم مادخط سیخط تشکیگه مره مقطوع نمینه ام دورای تیل دکنش بو حیوان رینه جی کهربای الحمد عند الطاقة هي متوفرة أم أفددن والله بيغني عيد.
2: تقال أفدانك المحرش خوسي لازم من أفددن.
3: هما حياجها بام أفددن. هرق تيد بام أفددن. تصير وجارك على أو خيار ودور ما تبيق أفلوان نشكي. ناب تيب من قو تيب وخلاص د د نمت في ديجتك. بس يعني هما حياجها بام أفدن. حيا قرا ألوان دك. حيا يعني دك كذا قشادة هين أم أفددن وأم جيد خور.
2: تقوم هرسال بختهم لبردية خوشيتكن أم هم لاف عرض خوشيتكن. تأصل جي تقول لو كري تهم لفيدري شيكري وهم تنا عرض خوش شيكري
3: اري والله مهن ناف عرض شيكري ومن برماليش شيكري جبوخت از خو بحيرم اش خوش برمالي راجمي وناف عرض هلاو ايناف عرض ويا يعني من منا خو جهلينه مر او گود بيج كورت كي خو چيكي ابا خو باجانا محمرا يعني تشب خوازه ام جي چيت كم بامينه
2: ما تمنه تخوني مالك شيش بختي خو چيت كه
3: طبعا مولاتي خو اهلي قندام كشوريت كان يجي حسب هنا كان كارن تشيك هنا كان مثلا بير انا يعني بيك بيراين الطاقه بين كار زيد تشيك بس ما زود بهايج برك تكلفه بس والله اما بيرا ما طاقه يصال بيتري هر سال ما تشيكري
2: تدي تيراني خوجي ازبينم ما شاء الله تقلك دول مولو راكرنا ازبينم هدي هدي ولو خياري تا بغدون ساتا
3: والله مدي جيراني خوجي غوزي ديما با والله اشتر بي مولا خو محروم تكم دم جيراني خو ويانا غوزي ديما بم دن جيراني خوجي والله شينم جمالا بابي خوجيري جمالا بري خوجيري و متكزارو كي خو يعني هما قول يعني فرصتي كم دم تشين ما زيد ديما مي تشبكنجي
2: ازبينم تا بغدون سنعنا عوان جي تشيكريا
3: بغدون سنعنا انا يعني عنش خو وش تلايت تخ عردي دي ديميني بالترحاق وتيرانك وتعشناك عشنابه او شتلاي اصال عردي حاد تشل صالي دي جينا عنات تمجي خدمين وزيدت بو كيمنابه وبغدوني شي هلاوة بايزياي نا آناي آنا مشيكن جوية بسر نا آناي آبري يعني بايزياي
2: قال بايزيا كرمات بخشجي اي بايزيا تشيتك يتنيت اكتفائي فاناتك
3: نا نا مشيكن شما مشينا كنم اي بايزيا شتكن وبنجاري بهاري جيه يوك مثلا تكوي قسمي بهاري دي ام بغدوني سي جرجيري بلي سلكاني خسن لهانه زيد مرنا ظبط نعنع وقت تدبينه بغدو يعني شنكاي تشب خازه اقديني ويدين روشاده وقت بهاري و ابايزي انا وانا اخيارنا اشبه امين في شكش خردين زيدنا على حقي يعني زيد خياري برتي ناغر بس يعني انه مره مقطوعنا مين مثلا يعني رباب انا نافي
2: سوات دبي حاله دمانات تخضره وتسكت تناكر كش اي بختي تي واي حوشاتي
3: والله قدر الامكان ناكن وختيم الخب حيرن ام ذكرن بس ام بين ان شاء الله يعني همايكي قوتاي السرويب تعف جيردفي يعني كار جيردفي ايه والله مناكر ما ميجبوتش بكر ما حوشن وافهي
2: قدرن راديا ارتاب مرو سيفين خالد جنكش كندواري باجاري تربيسيس باشبوتا
1: ايجاد يانا ولو نها استدناف بخشاكي دبانا دناف لمي خيار بعجانا دبانا جا بشترا ما چوبات عشتي گنداب بخارا چقيسي خوشي
0: گلكي خوشي ليكا

0: أميج جيانا قنداد يانا بري خو بدن مجاركة تربويش بركو إيرو سبت برقية كماني تربويني تايبت هيكو قريداي بدم صالة هافيني أم بحساوي بكن أو بطلاناكو زاروك بشتي بداوي كرنا دبستاني ولو جوان درد كفسي مهن ولو دودريش جا شقيسي أو حرسي مهانا جبوي وانا خوش جيش دب قرمي بقر بتاني بليسكي وبرحتي ودوري ولو أجواي أم بيجن خوندنو دبستاني درن يعني شقيسي جبوي وان أو حرسي مهان إي بطلاني خوش إيجاش بركو بحسابي كيجي بكن يعني دم دريجة تبالغ خبدي بستو 4 ساعات تدستي وزاروكي هاني ده تليفون هيان البر تلفزيونية جا تشقيسي لسروي تليفونه هاني أم بيجن فيديوهات ومحتوين إيه نباش وإيه نلقوري تماني وزاروكي جير دردي كيفن جا بيها تشقيسي تعديل ليدك وتشقيسي ولو مسؤولية مال باتي قو هايوان جوي تليفونه دستي وزاروكي ده حب
1: جسیدان مخابن گلگ گلگ جاراجی او تلفون هانی تلفون اندام دستی زاروکا ده بیش و پاندنی یعنی به مراقبه وی مالواتی یا جا پرسید وی دره دیم مالوات چاوا دیکارن محتوی گو باشش با زاروکی خواه اختیار بکه و چاوا دیکارن یعنی توازنی تیخنا برا او اشخور رو لوکو وقتی خو پی در باس بکن و پی فیدا که جوی محتوی هانی بکن و چو رول دلیزه کو دماکو مالوات لو ریم باش بدن پیش زاروکین خواه وحمايت بكن جوان محتوى نباش جا برسد في داري ديو برسد جمع مستيوسف بسپوري پرورده او بدما بشتي بيستراني

0: مره چاوا دکاره پارست نازارو که خوب که دوری و دوری او محتوی نباشی کل سر تلفونی که نزانم به چی دو پیشی وار درد که و ویدیو هات یوتیوب اینو دو قلو پیرین مره چاوا دکاره فیدا که جوی تلفون هانی بکه که 24 ساعت نوادستی و دیم اویج مره بیجه ما مستای یوسف احمد بسپوری پروردهی صبحات بخیر با
1: صبحات بخیر دیانا، صبحات بخیر سیدان، صبح گهدار بخیر به
2: صبحا تجی بخیر به ماموست شخوا امگش دزانن یعنی اف حرسی هیفین هاوینیش بوی زارو که وقت در فتکی گو خوا رحت بکن دوری خوندنی جاتی بالا خوا بده 24 ساعتا او تلیفون هاند دستی واندی جاویات چه قیسی تعدیل اید که
1: بله صبح بخیر دیسا پراستی مثلا هاوینی خوندن گتیت سکینی نبویم واتا زاروک چه بی خوی جاش تلفونا در نخن یا جبر تلویزیونا یا بمینند خود یعنی سودا که جوان سی هی واوکتا کرم کر بکن برنگ کی تعدیل وان نکه فیدا که بلکی ده سیمه هاوینی ده کار به شخور دورا که وکت مجال که دو کیوایت ده موزیک ده رسم ده بش بو یعنی هر روبیل سرخوا به حوالی خور بدو بستین جمال در که ولو ساعتک به جالی که ده گرمه دو زاروک المال بن وی راجن تلفونه و بویه امی بیم پرچاک جیان آمه مزن داناینن حیاغ او دینن لی امکارم برنگه که بریکو پیک به که تحدیق که ملوان بکه نه حرتش زاروک رشتمنی ویر چید به ناب زاروک بساعت اندریش سر تلفونه به مطرسیا نخوشیا پیرچه به چدلاشی دی چدواری درونی ده صدم سرکی رو روتی بحث کرن مثلا توحدی انو او راشنا تلفونی بدم اندریش و او تیکلیه جواکیش زارو کرنامین بحوالی ره قد به فتعده پرن ام نکارن بلکی یا ام نخوازن بگشتی ام بیشن گه یک جار رانشی وقتی به جاهل بتید و نزانه به کیمی پینج سالی ناب راشی زاروک سر پینج سالی رگهات و راشتی بده من کرد تعدایت نبران نمحرومه وی بجبرت ندی وی در کفش در وی مالی ای حوالی به ای هنکاب وی راشی وی چعب حوالی خوکه وی بکی مانیه بحسه لیل ور وقتا ام نیف ساعتی بدنی صبحا نیف ساعتی واریم بیشن او تعدا پرتنه بیر دوی وک مثلا هاتو راهشتی جی نل حرتشتی بنار کار الفلما بنار و فلم حلقه بدو حلقه دو فلم انها نصد حلقه ناب چعبی خل سرکه ناب تشتنج مزناره ایلی بنار ناب انتشتن خوین تیدو کشتن تیدو و افلامی حربی امی بیجن شبر یوتیوب وک تلویزیونی وک ای تشت انترنت بدو دی حرتشت هی تی چوب خواز هی فالفيدا حتى وقت برامج هن مثلا دا انترنت دا نو اي فاميلي اي عائلة نو خصوصيات دا انترنت تتيجي سينور بك نو تشتيجي زارو كرنا بدرنا كهو سيدي تمانيه بچيناب فأف مرو الفا برامج ولو برس و بيرجي مرو زارو بوجهين انو قناتن هن اي زمانان اي ليسكين اي كنن جزارو كردبج تمانيه ردبج او نيف ساعتا ام بدني کیم زیده نو تشکی بخوشی در باز که و گل کی پینه گریدان تف رنگن و دنگن و موزیک تید هی تشکی مزنا دکشینه و تو زاروک برنگه کی خراب تر
0: اف معایرن که گره کی مالوات هاجی هبن دی توجیح زاروک خود کنگی وی تلفون بکار بینن ایجا هی که تلفون نواده سواده زاروک آنه سر بیان سر بی تلفونی منزنده بین تا گوت یعنی زاروک نابراجی تمن کمی پین ساله چه روشی نه آنه را توجه نه تلفونی و جبه که نگری تلفونی تخنه دسته و مالبات او کسی که مزن یعنی زاروک زیده ای پین ساله هگر از بحث بکم چه با دکرن محتوی که باش زاروک خوردابیم بکن مناسبی اعماری واب
1: پیشی دوی دیو باف او مریکن او نمونن برچعوی زاروک پیشی گه هر یک جوان تلفون خوده به بسدم اکسر اکی زاروک شیراش تلفونی و دعو بکه آد دوا دما او در فتا لیس که بزارو گرتن نبه چب دیو باوی خوره و چب خوهو بری خوره هر یک تلفون آده بوی او زارو چب که و تجیر بیرانه جهه بی چما هون او بیر نابه و برای خبر آوی نو چما هون ازیج راجمه فلوی ده ده بسه دمک آده بلکی جالی که ده دی بباو به جبو شخورا که جبو کار کی بکه تمني بجوك تلفوني تيخ دستي زاروك ويبي هاشبك ويبي بسكنين يعني قال لك جاران بيجن انه ديو باب او سدمي سركن جروشا زاروك رد قال لك وارد ويكجي اوا تلفوني او درفت امددن زاروك مرور بليز يا مرور بير بشتغل يا مرور جيروكا كيب هفر بخوينه يا مرور بهفر ليسكا كيب كيا كار كي دهندري مال بكن يرو رو او درفت بزاروك رهي امي بين وكبري بحرقي بليزيش درفة اخو اويل ناف هف خو بوكا تشيكو ليسكن
2: بكيا غافا غوما تشيت كلمه غوفيا وكعجي
1: مدلشتا او تنزان تشقيس سوداوي المجي زاروك وحتى التليوي تعاملي مع دار دكو تشكي وي دي بي نا براب تليفوني بليز برا خو عدم نك براب تليفوني بليز برا در نك في شارعي بطبي نليز ترسم بريم بي بيا او زاروك كيف كيف قال لك جارا سدم ديوباو او ترساني زيده ايرو يك بيت تدفيده ميت قال حريت سوديوي قلكي برن لي بلكي حركس نقارب تتشقاكي طابقي شارات نقار تفيك قار لي بلكي بزحمتي تاخي بب مال وحريه تشيك يا فالفرب دا الي هن يعني معجون هي ليسكن هنا وكسلايم تدي هنا معجون هنا تلوين هنا جبور السموان يك قار دا مازاروك دا قرب ليسكن تعداويتنا ومجيوي بيتر فربك وتعديل شعفي وهستيوي بشتاينك
2: إجا ما مستشو باندنا مالبات إجبوي في زاروكي لازم بچشي وي بچاوا بي قلق جارا مثلا دبيجن ولا تحريتا وي زاروكي هاني قيدان دهما تبنداوي كا تليفوناتا كا تلچدنار يعني هم دبيجن تعديل جيليبك ونولو مجال جيجيربك
1: نعم يا يعني تشتن هن تكنولوجيا قشتين بيجن يعني جبري دم بيجن تلفزيون بري شينا تلفونا آن أبو وقال لك ديجي تلفزيون أبو إنشي تلفزيون ده مال صالون أبو جيرو نشتنا مالي أبو كنترول كريه بسرچي شاشتي قال كي مزن تراج تلفزيوني وتيخ ودا كچكا خويا لاي خوا وانترنت آي بي موصل يا صحنا آي بي موصل وأفنان نأزادية ويا يعني تبلكي ناهي للراكبة ناهي تنزان الجدنر دورد أفن سينور قريبة تلفزيون لصالوني تلفون دمار تمانية بجوك دي نابج زاروك رهبة أو نيف ساعتا تديوي أو هول بدك شخور لتشتن خوش بنار بري تجيبستين يا دماي خلاص أواجي دماغ ديو بافتيد سرت بن نان ديجي آزاد يا زاروك جي ساعت فلان جي ددو حياة ددو نيف تيلي منارم جي بينج حياة بينج ونيف جي تولو مشياء ايواري جي هي يعني بو بازار هاتو بيشكي مستربو زاري خلقي يعني هيم تماني بجوكم راستي تلفوني جواني حري حديث شيرات جيني وخطا ارسيل تيدي يا انترنتا مالي موصله دورد بلكي كنترول نبي بچكي مستر فيات ناكر وياك تكري دي وشيرت بكزاروكي خوا سي بيقل مالي تنكار يكجار يعني وخوا بكي ليت كار بير وعي نو تماني تا مثلا تشتنشتارنا مناسبة چعوي تا نمعقول تصور بكو تعديلي بكو بساعتي دريش وحياج ما بيبجوك بمزم بقى أمزاري خو بتشكي بسود بتشكي وقتك خوش بدركتنك جدر في مال بليسكك دهندري مال ده دوه أم وقته چيكنا قال لك قهدار وقال لك جارا وكرخنا المد انه حر يك بخدا كتي تدعوا چدك يخي قى أمزاري خدانا كوين أمجي أنجام خراب رات جيني جبولو حيا حر يك جمع هول بدي حيا جيبي دمكي جير بوقت نوعي مرو بيدا بكر ونشتناب زاري خور بحديثك عادي نب فرمان وشر وبفجونا نب أوامرا أم الهفرونين تفت نظام جيروكا جيروكا خبيش قال خو بري بك تبين زاروك تلفون كيلكيش بس لتدنارو بطر دبو خوينة وببين باف دو خوينة دي دو خوينة وأوشي بخوينة يعني بشي ما قو تموت مزي بيش منو ميناك البر شعبي زاروك ديو بافن او تشلوبن زاروك جي شعبو عند كفن و ام هول بدن قوي ويدر فتيم خدم جبو خوا جبو زاري خوا ام پاورونين ام پاورو بيشتغلن ام نهيلن حر يك جمع بتلفون كيف بوك توحد بيرچي بچوب جوك بچوم ازن بي و تيكليد نابمد بي بري
0: مال دو بستانا وكود بيجن دو بافچو بي كيوه هل بات زاروك الواورن وي زاروك شو وكي وابكا تاني فهمنا كي تاني الواد بيني بي چدنا چدو كينو او بي وك واب
1: ميناك بچوك فيسبوك ادمدي نصر تلفوناي لباوك تخوازرا كيو راكتي وي چلو زاري خوب سكنين تشتك جوان خوست نورونين ازي خوبك من وسط خودم ومبرسمين اي رسماي خوشك بي ازي وي خلات بك يعني ولو تكار قال لك تشتابك وزاروك بندي اي مزنا بندي قهدانا وان بندي ليسكاب واري بندي جيروك وقوتني وان يعني جيروك بيش وبجربين جيروك خوش يا يك بيشكي بعمر مزن ببيرك بخالتيكك بمتكك جزاروك جيروك بخين تبين تلفزيون هبلينانر تلفون البرب لينانر ليش فالابون وبشك جيج يوك ما قو أم دخندستي زاروك جبو أم خبرة يحين انتفقت عدل زاروك دي
2: بل قلك سباس جبويتا ماموستا يوسف أحمد تمر أبو الستوديو ساعتات خوش به
1: سباس شور سباس

0: علاجي خوي كامل نهائي تنه يعني انت علاج اعراضك يعني مثلا صغتي خربطه دوره دتشيبتك مثلا منظم بيديك قد الحمل دقاريتك علاج بك سبي حمل سبي فورس فدرت كافيتك سبي يعني علاجي خو عرضي علاجي نهائي تنه يعني بهلك جي خلاص بنقطه
1: وخجي خلاص بدوره مثلا
0: انه بس خلاص علاج اعراض كرنو كيدين تشتاق نوكي مثلا
1: دوره حمل شيبي
0: حمل شيبي اري تشك واخذ قرقه بس شيبي
1: تمام دكتوره و پرسکریکا پرد نیملاتا هیا و جبر جبر گلک هست بیجن جنه ده لیج مرده و تشتی حمل چه نابه جبو یعنی چه جبا که ده چه ده گلک ملاتی ما دوی بیتر سوش دنه سر جنه نو جنه ده چه نابه مثلا علم چه بیجه
0: علم ده بیجه شحر دیون ده هنک ام بیجن تلتای که خواه جنه ده تلتای که شش پاییده و تلتای که مشترک اما بینی جنه و پاییده و
1: هنک جنه هر یک تلتای
0: و نسبی هانه بسیط جی نسبه که ام بی 15% و غیر مفسره تعی تحالیلون گیش که دیگی یعنی گی طبیعینا حمل چه نابه
1: تبي تشخص بيشتكي
0: بيستخصائي داري اريد تجي دكي بعد بينا مفسرة بس يديني تلتاكي باي و تلتاكي جني تلتاكي جد مبينة حردي عنده مشكلة
1: تلتاكي قريداي اي جني چيه قانون خواهی به پاریزن تلتی گریدایی پیه چیه؟ قانون ناس بکن نشانه خواه چنه مثلا دکتورا؟
0: انها ای جنم ترگو اکتر شی مشکلی عبادانه ممکنه انو مشکله مثل التهابات پرهبن انو دا حودی التهابات مثل التهابات پرهبن انو دا حودی التهابی جیرا التهاب پرچه کربون و کرنه انو ام بیجن بوریوی حاطب نگرتنج التهابی زیده ممكن عم بيجن و اندا بطانت رحم هاجرة مثلا يكون بري اوجي التهاب ام برتشيت كي بوري هاف دا يكون التصاقات شنت كي بوري دود دوري خد وجد لازق يعني يعني كنت دند بطن كبات كي زك بات كي تدنيري جيش كي بهاف دا لازقيه ايفون اللي مثلا انه كو انه القاح طبيعي شبابه وعائقك اي باي اكثر شيء بكون انه خلل ام بيجن يوح حيوانات منويه مثلا ام دبي هيك خوي ضعيفه يعني ام دبي هيك باي مثلا كورمون جد بيجن ايو بكون مثلا انسداد هي مثلا تحلي شيد كي دارت كافي انه صفره فنقش كي يعني اكثر شيء باي مثلا انه ام بسبب بحثت كان ام دبينن مشاركه ما بيني ما اطباء ام بيجي بوليه دو انا
1: قال دوالي ما
0: دوالي جدكي اري دوالي جي وفي تطبيق يعني ديلن اكثر شيء ام تحليلي دي كان تحليل سائل منوي ام دنيرن شعايق دو هي ام هناك علاج دكان بس انه لازم انه او نوم ما بيني ما وطبيبي بوليه ده هفضل مشتركة مع علاج دكان
1: وكي شغل شنو جم طبيب بوليه انه لازم امريك هاري جم طبيب بوليه خلاص فوق عمليات بيقرق عمليات دولي بيقرق
0: دنيري انه دنيري انه خلل دعوة ده هي انه مثلا حيوانات منوية ضعف فردي ده هي مثلا
1: لقور تحليلي هانا
0: قور تحليلي ام تشي دكان ام وانا حوال دكان
1: و اي جنا تقو تقال التهابات كر دكتورة التهابات نشان التهابات هنا مثلا علاج هي
0: اري نشان اخوة اكتر شي بكون انه دوري اخواتي بر بيشقا ودم زيكي خواديشي يكتر شي فنانا أعراضي هنا التهاباتهم فنانا يعني ديلن انه عقم شي بيبي
1: وعلاج دبي يعني بريكو
0: علاج دبي تولي حالة تولي ام تنظير يعني يكون ناقيني خياريكي ام بيجن انه ما فعم ناكرا من تنظير دي كان بس تنظير نادمني اوي دي يعني استقصاءات بري تنظيري هنا بوي توليه
1: و مسئله دکتر ام پرد بیزن لگورت لبا دکتری جنان و لبا جنان بیزن ملت ما ام بیزن قاله جرسوم دکن قاله و باکتری هانا توکسوپلازموز دکن چیه و دکتر پر شایعات جی سرت نکن قصور عف کن پر دالی یعنی ام دبنرن گلک کس به رنگ کینزم مشتولی دنرن به شاشته فهم کردن و شاشته علاج کردن جی جم کلا کس
0: اری پر شاش او دبی و تو فیلیا بخوا جام اسینجه و یعنی جام حیوان طریقی حیوان رو داره اسین اکثر شیجی انه جام سکون هیا ويرد بين جملات جيت ناستكن دبي جرسون تلقطه جدين دبيشن تن ملات اكثر شيء تحاليل بكون عشوائي كرنا دبي انه مثلا مره شيء ام شنا مثلا ما تحاليل كرنا انه مره هي لو ما انه اجهاضات متكرره دبي شيء او يبقى انه دربك ثاني انه بيجن زوري جن كيش بار دوري دربك ثاني نفر دربون كجام تجي بس انه تتحلي ويدكي انه تحليل بالدكي انه يا بري اصابه ني يا كافنا كو اصابه كافن تشيبو خلاص منعت جين دو تشيبو و إصابة النبي أري أو يا تأثير هذا كي ممكن أنه إنه حامل هاري بس دربك يعني نابر دربون يعني كبر درب جيبون أسباب ديني أنا نا إنه فاجر سومان.
1: تشتي تبجي برجرن قاعد دكتورة دمك نا نا دلني إنه ناس هذا ما كوزاري شيء نبي بزاري دجاني نبي.
0: نا يعني إيش خواجيت هني وفوش طبعا إنه بكون إنه.
1: تشتي زاري شيء تبي زاريش برداره مثلا.
0: أري زاري شيء تبي بكون بس كنت وش شيء هانا كينجو بيكاد بكون وش شيء بزاري بيكاد يا فترة كبر زاري شيء تبي بهندك بيكاد. او دوی چاقه مثلا فتره مثلا شش مه هانی بریک بیک هاوی چشتر نوکه یعنی
1: ویجی نیشان خواه بله هنه دکتورا
0: اعراد خواه بینی ام بیجند که بی گرم ده به ام بیجند
1: نیشان التهاب
0: عامه اری سر دیشه بس اکترشی یه هانه اعرادی وی هانه ام بیج دورغم مناس کرنده ده دوی التهاب نیری مثلا انو عقد لمفاوي التهاب دقرن فنا او دقن مثلا فحص دابيليا بس قارن بون بكون هنا صاغ برد بيجي زي كواتش كنافخ تشيد بي انو حال تدخامي تشيد بي
1: نشان التهاب عادي
0: شاي بني انفلوانزا ما التهاب فيروسي عادي
1: و كي جاك معالجه بك زو معالجه بك تشيترا دكتوره لي خلال مثلا حمل دا خلال حمل دا معالجات بيه
0: خلال حمل دا اري درمون تي دو ان درمون تلت ياكيت درمين دي بس تدي صابه هيت درمين دي حيو مثلا حيو مثلا حرس ما هي في شيء قد انت درمين دي في حال تتولي اكو تشيكر تدي عرضنا بالها انه هين انه زورج بك هاتيا تراد بي انه درمين دو غير درمون قوينتر انه تاثيره بكي سبي انه زورج شاك نابي وهو بالاغلب زور تاثير دبنجي او نوكي يعني انه امبيشن اكثر دي سول سي سول اون دور يعني زوري بيني يديني ادبن يعني مع الوقت يعني امبيشن تاثيره خادور بس كنت بس في شي جدو بي تشابهات اون شويه كيبر يعني تلت يا كده شي بو اصابه اكيد هابي تشابهات اون شويه كيري
1: دكتوره كي تشو زو ورا درمان كرن زو حل دبي زو تي درما زو يعني زو كشف بي زو درمان دبي ليش تو نجيش كي ياكل جماعه
0: انا اكو كش اكيد زو كشف بي درمين دم بلش بكي بديرندا بس انه ايد يعني يم دبن انه بكون باري مثلا انه باري بدر بك فيرو تشيبيا وكون درمين بر عشوائي دبي يعني بو بر تشيبي
1: درموني خوش دريش كده دكتوره فتري دريك ودمك ودرمين تي دبي
0: اري دمي درمين ام ينتول حمل قش كده بن
1: دريجي حمل دريجي عم بيحمل كومن حياك وزوري
0: زوري حاضر
1: تمام دكتوره اجر تقال عمر شي كان بر جاران عمر پر باندوره لسر زاری بونه چه قاس باندوره ده که مثلا چه قاس ام بیجن خلاص دوی عمری دا دی زاری نابه قدیا
0: انها عمر بسیو پینج سالی به بحیاس بحفت سالی مثلا ام بیجن هیکی خویرندن هم نه هیک یعنی عددی خواه هم هم نوعی خواه ام بید جوده مثلا بودشده که رنده بری سیو پینج سیو حفت سالی رندن که هر که مزنده به انو هدینو هیک کیم ده بین ادینو که هیک هنجی انو نئی رندن یعنی هر که داره کیم ده بین و رنده خوشی دارن
1: طيب دکتورا نها برده ویچه که ام بیجن ده انجابه که انجاب چه نبو که زاری چه نبو طریقی و هنه مثلا جغیر و مسئله تگو تلتک جپی تلتک جنه تلتکی ما بینیم و داشی بس و چقدر کوزاری چه نبود و گی معالجه کردن زاری چه نبود تو طریقی و دین هنه اون پید کردن مثلا جبو درمان کرنه جبو زاری چه بود بری هم هر نه طفل ام بود
0: باره اره بس اول شی بکن ام استقصاءات خواد کن ام تحالیل مطلوب ام سور زلیل و تشتکی اساسیه و تحلیل میرک و عبادی جنه
1: که مراقبت ادیشون و تشنالیجی پر پیش دکتنه اره
0: وانا گی هنه اره وانا گیل کوبانه گی متوافرن هنه سور زلیل جهه و تحلیل جهه متوافرن وفرن إبادة مثلا هناك تشتي دراسات ند بكيتات هنا مثلا وبني تحليلي أمبيجن إيه بو إيه ميزي بي حمل تشيتكن الفرن هو النوتنا يعني شاموني ودارنا هنا بس فرهين تنانا أم طريقي يكورا يكون متسلسل عندكن يعني أم جيرو حد ديكن أم دي فيري ورا فيري ورا وتي أم طابعة ديكن أنا
1: بني وانجام هنا دكتورة جوية في طريقي معالجة
0: أري أكيدا يعني خلاص أكتر شي هو علاجي خواه مثلا تمرا أبي إبادة كر إبادة خواه تشيد بي هيك تشيد بي تدو اختيرو مثلا تنشيد ديكي أو ديكي مطابعة ديكي تشيد بي
1: أم قن قولة سدي قاسي بكن مثلا
0: سادي تشخصت كي بيجي يعني انه يعني اكثر اخوه مثلا انه صالي ياكي بشكل عام مثلا صالي ياكي حيشتي 5% وزوري تشيد بن وصالك اديني جبها برومون دور طبيعي يعني حرد الصالي بيشي زواجت كي بيجي 95% بخوا يعني انه معالجي تو او هذا حمل تشيد بي يعني النسبه كهنا عندك 5% وانا انه تشينوبن
1: دكتوره انها تشتكي مثلا جيانه دا مثلا جن بيك تنيا جنيا بيا مثلا تقو سادمي خواسي تلتك تلتك تلتك يا تشك هي مثلا نمط حياتي وان قرقا رولي خدريزية مثلا نيلي كو انجاب شو بيا حمل شو بيا
0: اري اكيدا بني جغري پر جغرد نیری مثلا جنجی پایوجی نیر پر وادخون هر تأثیری لید کن
1: خورن
0: کافین مثلا قهوه پر وادخون تشتی منا بیهات پر تیدو هی وگی تأثیری لید که هنک مثلا
1: گرگوی تشتی کم بکن قهوه چای
0: کم بکن مثلا
1: ارگی لیو جغاره
0: اری وقت تشتانو گی کم بکن و مثلا جنجی هنک هنه مثلا پر از ضعیفن و خربت هرمونات اون دل زی انو نید حامل چنو یا کن پر آلاوان یعنی حردی
1: یعنی پر گران یا پر ضعیفن
0: وانا اود بي يعني دبي ام ديفيجن انه عم صار مثلا وزني وانا صار طولي وانا حسب بكن انه عم دنير انه قياس ضمني طبيعي ده لازم اواني بحياك وحمل شيء بيبي
1: رونش كونتن ماش شون هاتن
0: كو شيء حملها بي
1: لا بريكو انه مثلا
0: اري لازم اكيد انه تمامت حياتك بكون مثلا بكون هناك هنا بالرياضه دكن ضعيفن وين لازم الرياضه كم هناك شيء هنا رونشتينا مثلا رياضه انه كنت دنيري انه الا لازم انه في حياتي خابو غيرن
1: تو خورن و خورن معین هنه دکتورا نو بیلنن و حمل انجاب هین زیده ببیح فرصی در فتی گو انجاب چه به هین زیده
0: ببیح انه ها انه تشتی که علمی ما اکت تنه بس انه دبین بس اکتر شی نو کحولا مثلا منبیهاتن جاغره وانا تنه بن خواه کدنه مثلا فواکه تزونی بخارنده مکسرات و تشتانا عسل یعنی تگوری تاو دیکی تدنیری انه ممارسات دبني اري انه فانا فائده خوهانا بس وكيدين انه اتشتكي
1: يعني
0: بس اكيد يعني انه يعني بخوا او بكن مثلا خورني خو دقات كن اكيد دورك خوهي
1: اكيد تمام تمام دكتوره كي تشو هو تشو ام دبين قضيه دي در فتنه غرق امرنا الين الدين تاريخنا دي مثلا معالجه ميثودولوجي دين مثلا بيجن طفل انبوب يا تلقيح صناعي كي تشو ام بيجن بس دي فا دجوار النوبه
0: هنا كان عمري خوي مازن مثلا جنكتي عمري خوي مازن ام نوخوزن انه هين وقت ضيع بكن انه هين يعني وقت جارك مثلا كنت كي معالجه
1: دموون تنيا
0: اري ام دبي خلص انه كنت كوني هاري وامكاني هي برهاري انه زرع بك يجي بكون انه تحليلي امريك بر انه ضعف بر هي فانا من دبي هارن يا بكون مثلا اي جنك انه اوي خوي بوري خوي قرتينا يا بكون مثلا انه مستسقينا مثلا جلتي هوبون بر ام دبي انه فانا يعني او بي ام دبي يعني انه تشيتر هارن طفل انبوب يجب يكون مثلا ما تحاليل جيرو كرنا مثلا اي جنك ادنيري تحاليل اخوة انه مثلا اي مخزوني ما بيت بركي ما تحاليل دينا اي غدي نخامي ادنيري بلندن يعني تدنيري انه فرص نامو انه تدبي مثلا انقو وقتنا تشي هرش يعني طفل انبوب بك لانه خيار نامون امل ديني ضعيف بيا بكون هناك دبي نوع مثلا امكاني تن ام كي نتابع بكون هناك شي دور طفل ام
1: طب دكتوره بريم هنا طفل انبوب نها لانه تلقيح وطفل انبوب بي شورو ملت جشكيه كاسي هناك وبرسكريك خي زاري بوني وتشتي واني هزار نبوني هنا كي جا ام بيجن خلاص يعني طفل انبوب جرى استطبابة بينا منها قوتي تجمرة واني سار زمان يعني بس كي جرى طفل انبوب نابي مثلا خلاص دبي طفل انبوب اشترى نابي چطري كوهرن زاني عبوري ملت جنها نگره كي فجكيرا نابي
0: يعني هو كوهر طفل انبوب كي جانجي نسبي خواه اكيد نامية بالمية
1: يعني سادي ساد شرطن
0: يا اكتر شي عامل تيدا دبري دي لزي عمري يعني حركو عمري خواه مازن بي يعني نسبي خواه مثلا انه كيم دبي يو بكون ام بيجن انه رحمي خواه مثلا انه تدنيري مثلا سر ايكو دنيري تدنيري رحمي خواه انه نامو هيئة مثلا او بكي يعني نسبي خواه انه ساي خلاص شو طفل انبوب جي سادي سادة يعني ممكن انا ناجحة اكتر دور جتيا دي لزي عمره عمري جنك دوري دلزي
1: دكتورة وكي دين تشك تسادم هنا بيجن يك جارة ام دبيزن قال لك هس شونه دجارة سجارة چاندنا چار جارة چاندنا جار سرنكتية سادم يه سرنكتنا بيتر چنا
0: اريم تارقو انو عمر مشكلة مثلا ممكن اجن ندورت او بنا ممكن هنا مثلا مركز جي انو نيمة وسوقون دورك دلزن مشكلة مثلا ممكن الرحم دابي هنا كان مثلا بس كدورن كون هنا كان مثلا امامي خواه بوريد انو ورمينا ويتشوغيك وبيريكو او بكن ورينا رود قري ددن هنغو او دكن يعني بكون انو ممكن مركز دورك دلزي بس ايديني مشتارقو تي اكتر شي عمره
1: طيب دكتورة وكذين تلقيح خالص تلقيح صناعي

0: وطفل مبو بتشي يا دكتورة؟
1: تلقيح صناعي أو نوسر أنه بيجن بان نطافي أمريك حقند كند هندري رحم ده أو يا أنه فيرد بيجن تلقيح صناعي ويوم كن مشاكلي أكتر شي أنه هانا عم جانبا يهي
0: فوجي مركز ما مركز بي غرقا
1: أكيدا فوجتو غرقا لأنه أودي كان لأنه بان نطافي دبن دورن أنه بن أودو تشيت كان دورنا مخبري أحنا بس أنه ديسو غرقا أنه تجهز بكي هنغا بس إيدينيت بكون باي نطاف بخوات بادقاريني هندر رحمت يعني التراجي روكندكي بكون يا بكون أنه حركي خوية كيما إيه نطاف بكون إيه جنكي مشكلة أنا مثلاً عنق الرحم ده هي يعني نيلني أنه نطاف هاري بيجي أم بيجن تجاوز بكي عنق مشكلة عنق ده هي بكون استطبابي وخاف أنه عم بيجن حق نطاف داخل الرحم فنط بس نطاف حق عندكي تري ليك عندكي بس إيديني تدوري أنه في تلقيح فتلقيح صناعي بس إيدنا طفل أنبوب وياها تشتكي بكون أجنة تشتكي دور غلق حدكي خارج الجسم خارج يعني دارفو يجوني إسينت وهندر دو تدرع دكي دور غلق أجنة يعني فرق ما بيني وان دو أغنية
0: دكتورة أمبر دي بيزنجي جبو تشتي مخوندي وتشتي بيكتني قالك عائلي هناك أمراض وراثية يعني مثلا زاري خد دور غدر ناك هفن دارن يا تلقيح ذكن يا طفل مبوبشيت كان فاتشتاب بيبيستا دنجح يبون را لأوجي خلاص بزاري خوارقا دارت كافن دارت كافن قاليا
1: نا أفانيا فاتقانيا كانيا أوانيا باريكي باريكي كواهو بكن كوكفا قارنن انه حل ذكن فا أجنه فا زاري هنا توتشكن هين توتشكن يعني عمري خواب بيال النوبن بسار جوفي ماران يعني سار مجهر بيال دبن وانا حل ذكن نيرن إيه هانكو نصاغن فانو قارن إيه نصاغن فات قارنن بس طريقية طفل أمبو براين طبعا
0: تمام تمام دكتورة فاتي قانيون فر قال لك كاس شي بيجن نسبي حمل بتوأم اي هون خاصة مثلا نسبي خبر دبي راستا بخش علميا راستا
1: علميا راستا وبر وتوأم بخوا يعني جامع ام دبيجن انه ناتش تيكيرن ده لانه بس توأم تشيبو مشكلة بر دبن انه ام بيجن زوري ممكن ولاد مبكرة زوري بزوب بن جوجك بن ممكن عشنا بن ضغط حملي تشيد بي شاكر تشيد بي مشكلة خوي برن يعني جامع بخوا توأم ام يرجي اختلاط ام دبي نصاغية ناتش تيكيرن ده لانه بر فات قارنن هناك هنا قلد يعني فات قارنن تبي انه بالضبطي يعني ام بيجن مثلا نا انه والله جانينك يكي تاني فات قارنن كنا دديوم كنا سسيو فات قارنن لو ما تشيد
0: ودكتورة وكي دين برسكريكي لسر جنياتي انا كرم بشتيكو طفل مبوب شيكن يا تلقى صناعي شيكن ايفي و ايفي تبرسكريكي خوال سر جوني جسدي جنيه مثلا لسر نفسي وهي مثلا
1: اريهي صار نفسي وبكون إنه قلق هي متوترة ترسي بماشي ديسونا ماشي بكون بري أم بيجن رحلي هنا أو دريجة إيه مثلا زوري شيء نبيه وبسوني يعني وكي دين يجي إنه تأثيراتي مثلا هرموناتون دارمون بردبي جراند بي تحسي إنه دم إنه بزك خوي جرانا نفخية وتأثيراتي جون بيج هرموناتون روبرين يعني
0: جبركو هرمونات بر تشتي طفل انبوب
1: كأنه طفل انبوب كأنه تشتكي يعني تب تحكم ذكي بجسم يعني خارجيا يجيشكي هرمونات يعني مثلا طريق هرمونات كأنه تحكم ذكي يعني بجسمي وغددي مثلا نخام وأما يجيشكي يعني دار فضة تحكم ذكي بجسم طريق دارماني تددي
0: ها ها جبرفي تشتي تشتنا هراندن دجاني وذا
1: تاريخ
0: مشكلة كاشي بيرا مشكلة حمل وارينا إجهاب مبكر مثلا نيزو بري وقتي مثلا زوري ببي شهد من دكتورة
1: لا بني يديني بني يديني عري بس كو توأم هابي كو توأم بي بيجيني ددبن سسيبن يوني فونو عري يعني زودبن بس كو كديني مثلا ياكبي نفس الشيء يعني
0: تشيلاتا هنا دكتورة تشيلاتنا علمي مثلا توصيات فهنا مثلا بشتيكو تلقيحي يا طفل انبوب شيلاتنا علمي هنا برد بيزن دبي هارو خسر بشتيبكا مالفا
1: تشتكي واني تاني انه خلاص مارسي حياتي خو عادي بكي بس انه نمس نب انه بركوري هوني جرانجي وناجي صار بشتي بالعكس كاين تأثير اللي بكي هن كي مثلا تأثير الدوري دموية بكي ممكن تخسر فيروتشي ببي مشكلة بارج بكون دارموني هوني هرموني بربنا بالأساس تأثير دكي فانا يعني خلاص مارسي يعني حياتي خو عادي بكي بس نب جهدي بر وتشتاق نوبة يعني بني وي بني اي ديني
0: يعني درمان درمان كرن لهريمي ما درمان كرن بشيوايكي نا زانستيا نا علمي تانا كرن بيجن ام دبيزن اوزون علاج اوزون هي تشتكي واني دبيستيا
1: انه والله من جرى مره طبيا تشتكي اوزون نوع يعني درمان حتى كون اي درمان مثلا شخص مريض بي امنه حمل ده يعني تدبي في اه به هسه يعني حسب تاثيرات شخص امن به يعني الا تاثيرات ده يعني تنام شيء مأكد 100% امن ثاني يعني حيانا تشتكي هون استطباب ولازم مرينادي.
0: طيب دكتوره مهضنا بشي معتقدات يعني سو بيرسي هنا كود جملتنا كرن وراستنا راستا از اشترى بيش منتج من ربي جي راستنا راستا واتشتا يك جي ديفيجن و طفل انبوب لا طبيعية لا سادسة طبيعية يعني صناعية زريق صناعي مثلا
1: نوع الطبيعية وباري بروني كارر دبيت نيري مثلا بايوش ديفيجن انه كون بارغوتنا انه نو فونا اي فونا ايتي فوش كاسي دي نو يعني فوج يعني بس دارفو تشي بيا لا احبيا بدلي هندري ام بيجن لا احبيا دارفو لا احبيا وديسوج يعني اي تي يعني ناي كاسيك او طبيعيه وحياتي خو طبيعيه وبني ايسوني دنيا انا تشتك خويا وانت نو
0: بس فيرا بي اولي كارا كو تشي بي
1: اري بس ساعات كري كو تشي بي مشكله انا هلا نيشتنا او ساعات كري تشي بي
0: هلك بيجن مسالي كركو قيزكان غريداي جناي نا غريداي بي
1: نو او غريداي بي و برجي أود بيه إنه دبي مثلاً إنه حميات أو فناقش كي 15% حقت كان إنه كو
0: جسدي بانزتانة
1: أري بانزتانة إنه ولا حمية شيء
0: بكن
1: أري جماعة بأوقات محددة وفي أبراج الصيني وأري منهم 15% تانية أنا ملاد كبي آمن دكي بس شتك خوي علمي تاني إلا كنت كي حدد جنس بكي طريقة طفل أنبوب او نوع چاغي بري حد د كن كي جانو كوركا كي شان ازك بدگرن ازك خوزي بكون بدگرن كورك خوزي بدگرن بس وكي ديني بوت شتونا ممكن علي راست واري بس نسبي خو هون علي راست واري 15% نا اكثر من هيك
0: نسبي اي سركتني د ما بين تلقيح صناعي وطفل انبوب دكتوره
1: بس انه حرك استطبابك اخوانا حرك يعني انك انا مثلا انه والله انه وظف الانبوب بيجارا غاز هرم جرى تلقيح صناعي بكم نو ماشي يعني حركي اباك اخوها استطبابك اخوها.
0: طيب دكتوره هناك بيجن خلاص جور بينش صالي بي تشال صال دي زوري شنابه نهائيا شنابه
1: جور تشال صال تشيت بي بس بني مترغوتي كي بزوب احس بكي زوب غاري هو مثلا قو چال مبین چال چلو پنجان چهت به یعنی حیات که بیکینگو پنجا سال یعنی پنجا و یک سال اینو خلاص وسط دهی چهت به هنگ جوان درنگ بس سنی هانی این وسطی و یه این طبیعتی ها چه به پنجا بس جور چالی دا بینم ترگوتی تکی زوب قاب پرسی هنگ هنم از هم دبی اینو ممکنه چه به بس اندبی هر انو طفل انبو بسبت وقتی الخدا یعنی یعنی چهت به خوش مدینه یعنی
0: گیشنا دویه برنامه خواه ساعت خوش به دکتوره شیلت انت لجبو تندرستی ها جنه برنگ کی گیشتی چنه دکتوره
1: از کشتر بیجم انو یعنی لازم اهمشی حفاظی سر ام بیجن صحات ای خواه انو علاوی پر تنابه خور نیخوام اوید به مثلا پر نها جاغره ارگیلی پر درکتی و پر تکرار ده به واتشتو يعني جيت تأثير ده كي مثلاً هنكتين كنت بكون بعد خونش ترى نوبيجن يعني لازم يعني ما بيني ما مثلاً ما بيني جنة وتختور وخاضة صريح بعد كش مرة ربيجة وسيف في جرسوم تلقطة أسبر يعني ونات بيقطعش كي بيجبان أري إنه شتو أكتر شيء إنه جي ما ترسن إنه تشتاق نوبي مثلاً إنه كست ناك قفوة إنه خلاص في إجهاضي متكرر راجي تشيد بن أو دربك تاني إجهاضي تشيد كي ويت متكرر اسباب خدينه هنا ان شاء الله مروك سر بحسبكنا اكثر اواجي مثلا بيجن انه كاسكويك وخور بوك بشون گوشت گوشتي هون هم بيجن كوچا نيري كو حامل بن چي گوشت مثلا نوبه
0: چي گوشت خويتي
1: اري اشتا گوشت لازم رندي كلان دي به بيجن كاسكويك فواك يجي بوك بشون مثلا كو بكون هناك بسكون خدي دكن هنا وانا نوبر كرر دارجه كوا بفيرا وكريا بلابكون يا دس خب حق بشون يا مثلا ام بيجا عرضي اري مثلا عرضي جي بكون مثلا تبع حري ماري ليست ديسيجن لازم حاجه خوابي دس خب حق بشوي خاصه جني حامل اد بيجا بوت شلون اجي از جد خاصه
0: تمام دكتوره جالكس باس عطش ميفانا كيجابوي قال لك بيجا بيرسيد بالي ملاته تبرسفدون جالكس باس ساعته خوش به گهدار و بینرین ارتا افم به وی آویی هم گشتن داویا برنامه خواه لبند اما بین مجاره کنه ده هفته ورده روژا شمیه لسر ارتا افم لکوبانی لبند آمه علی نبو ساعت آمش

جنافندا راديو أرطا اللي باجاري عامودي واللي سر بيلانوتو نهن نقطة بينج هون المجهود أرض كنت ما وباش بجهودار إن هي جو دلال خلك كانوج برنامج راديو زين دس بيكر السيدان حسين بورا مدفي خلك ده دس بيكر ده مهرن جمع أفكار من ديانا لكونترولي وبنرن بيتش سرانج مرة حاضر كريه.

فيستران نو وخشيا هنرمند دلو دوغان ما خلقا خود سبيكر شخواف ستران بريا روشه كي هاته بلافكرن لسر يوتيوب وسترانه كي غل لكي خوشه جاره كدن دما وباش با گهدار انهيجاو دلال چكسي كونها لما گهدار دكا ايروج سبت بيستي مها ششاية دسبيكا حفتيه كنو يهي في دارمكو روج وحفتي ودمن وتفدا بخير وخشي در باس بن دوري زعجي با دوري عاجزي با دوري كلو دردان با بآرامي ورحتي در باس ببن شخ خلقا ما يأيرو تجم جارن جدا جدان مجوار حاضر كريه هفي دارن كوب دلي وبا لسر درجاهية ساعتك يامي بورا بن بوان مجاران دس بيك دامي الجم دوسيا آجان توران بسكرن كو مجارك غلكي جرنج بوي هجمارك باشيان بتواهي خلكين دوري نخاصم بوان قهرتنين قوشي بويا دراستي واقعي جانتوران لهجمارك لباجارين دوري ده ياما حفتيا در باس بوي ده دوي داما كو غلك خلك حوجداري كهربين نخاصم كو دنيا يانجي ام دهي في هافيني دانا بشرة امي بحثة تجربيك جدا جدا بكن كو او ميفانا كمية بصالين دو درج لألمانيا جيانا خود كر برياكو برياك يبدو فجر قام شلو أمي زادة تر لسر تجربة وين أصبكن وتجربة وين تايبت فكر نازماني ألماني ده ويا دا ويجي ولسر دمصالة آها فيني به وبلندبونا بلين قر ما هي نخاصم جهرتن جداد جيانا مني روجانة تشيد به وقال لك مجار النهد كفن جيانا مدى كود بيك جوان أخافتن خلكي واهتماماتي وانا دخلك إيرو ده يعني داوي ياوي ده أمي لها في بينك تومار كري دار بكن لسر ناموسيه كو أبويه هينجي أم دكارن بيجن لهجمارك المالين إيه دفري حازر وك ألافك بسيط كو بيه لكو يكبر حتي رازي دو شفين هافيني ده دوري بيشي وميشان وكيزكان أفوي برغيين إيه جدا جدا بن مجارن قريداي بجيانا مني روجانا بن لهيفياما بن شخوا دنافا في ساعتي ده هون جد كارن تفلي ما ببنها قر برسن وهبن لسر مجارن ميان مجارن ديتر هون دكارن نامين خبشينن لسر فيج ماري صفر نه بينج حيشت صفر شش چار نه سسي

0: او ساعات تقنين وان جناتوران كيم كرنج بوي او باري خبش كي سفغ بكن ليجو يعني ايجو حري تعدلته وباندور دبي دبي ازماهاني ده بيجومان اولاتينا اجازه تتر لسر راستي اي جناتوران وزحمتين غوتي لهمبر خدين وي افكار ما دورين علي هف بيبينا كاتو ماركري ببريز والاحمد راتشيكر او خدي جناتورا كبستو تشارل باجاري قام شلوي كان بهفر لي غدار بكن بيتشد بيجه
1: غدارن ارتاي بمريه والاحمد خدي موليداكي جناتورا كي لباجاري قام شلو دما تخش ببريز وائل
2: على سرتيابا كرمك
1: جالكس باس بريز وقلد في دما داويد دا جناتورو كهرباء وباجار قامش لو راستي مجارك جالكي جرمة إجار هر تجي خودية مطورك ياجي مولداكي إجار مر بجي مولداتا يا كيجا سيستمي كيجا نظامي وواقع كاري مولدي إيرو تشاواي راستي لباجار قامش لو
2: هلا سر تشاوا مولدي ما نظام عبيس وشار ساعات هنا وإي حي ساعاتي حرجة ما هنا وإي حي ساعاتي خدمي جمجي أنا أنا روشة مازوطي بيلو أسبوعك تقريبا قلت كي كيم بوي مازوط يعني محروقات جمر قضك ودشيني غازيه بطاقيمه ومازوت هني يعني حياقو مازوت غازيه جمر دشينن ابيرو دروج مر مازوت شاندن بنسبتك هندك جا مجبور انا تقليني شيتكن
1: تقلينا وايرو بيتش قيسي كانت ساعات
2: انا نظام امني 24 ساعات تقريبا انا 6 ساعات طفينا واحي ساعتي حر ام 9 ساعات طفينا جور مازوت اجمرتي ام شغلينا تقنينا خوجا مولود
1: بريزو ال نها موضوع مازوتك ومازوت حر يا مدعوم غازنا خلكيكم مازوت اصلا بيدا نابه اجارو شوا مازوت تشاواي تهري داوي كينغي تا مازوت داغرت يانجي تاغرتي
2: ودي مازوت ني انا حاضر نا حر هي وقدمي سباق بسيط جمردشين يعني حر تني انا اوجي هنيك شخر خزنه عند بالجمعه اوجي هم فيكي روشا دوام دكن يعني نولو با من قالكي طفان با اجا انا مقور مازوت الجمعه وتشتي جوجمرتي ام تقنينا خوشيت كنش بو عالم ترشيد نمين
1: مازوت الجمتة تاري چند رو جاندك اكو تخزنان دي
2: ايه نما خلاص ويرو شار بينج رو ام سرت شغلين يعني انا تشكي بسيط جماعة تشتيج مر بي ام شغلين نقور وي ام تقنينا انا عيارتك
1: اجابنا كنجي داقرن لقوري كوجورا قوتنا
2: ايه والله تشكي انا حاضر خيائي تني حيا مازوت وره كنش مازوت اجمار هاتم ايب شغلين مازوت ني ام شوا بكن يعني انا غور مازوت 55 سنت ابو انا كنا حشتي وحسن انا ما 14 دولار استن سر شبو 55 سنت او تشاري او بريار دركس 14 دولار امبير 24 سر مازوت 55 سنت انا مازوت بوي حشتي وحسن يعني كل كي جرام بوي
1: يجر هلبت بلند بونا مازوت وين نرخي امبيراج بلند بب وانت عبري تشقيسينه وفيا نافا خدا غوتو بيش كري ونجريان برياركي
2: والله او اتحاد مولداتا هي و وبنر بيج قيس درت كافي وبحس بينا بكاج قيس مازوت بلند بي نسبة وحمدش تيول حساب بكن ودورا يجي بريار درك بريار جبو حدو تجبو ملتشي وجبو جبو حدو طرف تراضي بي يعني لأنه الخدية مودية تانية
1: ده روشكادنا ويا هاري داوي وتشتكو وكا انجام جوين دركتي كوبري ودو بار مدعوم دكرو باركي ومازوتا حر دكرت لفي جاري عكس ويتشي بي دو بار ويحربو باركي ومدعوم به يجمر قالا في برياري بك ويتشقي ستأثير الكاري وبك والخلكي بك ايكو ايرو مشتركا لجموع
2: انا بريارا قبري دو مدعوم ويك حرب وانا ايرو بريار دركت قبو دو حر ويك مدعوم انا وك بي هاي بابي زي تشينابول يعني قلت كي امبير بهابي من وملتشي فقيرة نكار أمبيرا ولو في سعر مزن بكشينين يعني يعني قلتي قرام ببلوها
1: إجار بيدا دبي يعني أنا أمبيجن تتحاد شن رجعت كار موتوري خو ملدا خو في خينة بكت المشتركي خو قطبك
2: إنا حسبي مازوت عجمر ورا يعني قو مازوت عجمر نايه بطفه وقب مازوت عجمر هات سروي نمطي سروي نظامي مهدي اللي دقنين جيت كن حياقو جبوتي رامة بك يعني وك أنا إيرو أم ساعت بينجي سيد طفينا حياة بينجي عسري وش حيشتي سبي حياة دهي سبي وش دهي باري حياة دوازده يعني شو ساعات انا مطفينا
1: يكيتيا مولدانا بيجا چما اف زيد ابون يعني باري بينجي وبينج ببو حفته وبينج بقى يا بينجي وبينج ايجا قرار بو حفته وبينج لتنها تتبيجا بو يا حيشتي وحيشت لترامازوتي ايجا آليم بيوان ديدار چد بين
2: حياة دقية جمد بن نوت سنت او نقل ما نقل جهيد بن نوت سنت نحيشتي وحيش
1: اها اجا نابيجن شي درباري ويدا
2: اي والله انا تشكي حاضر خياي تني او جوين هاي بيس بينجي ما بيس شش ما جوين هاي الهفرونين بكا ويتش بريار در كافي ويتشاوا بي تشكي خياي انا تني
1: از باور ما واتش اندروجين داوي مشترك وجه سري وخا

0: نه هر جوار لي دخيني تما كهربانية إجا غازني خلكيت شنم
1: غازن قال لك هي وقال لك جهازان بوضع باجار شاوي وضع مازوت شاوي يعني قال لك ام سر جروب ياخذ شين يعني ام روشي كشي سر جروبات شين شرف شي دب مره ام جوار توضحين يعني هنا كان او جي روشي زانن هنا كان سر جروب ياخذ جوار شين او جوار توضح
0: دا خوزا وات شي بريز وائل وكخوديه مطور وجناتور على الباجار قامش لوش بركو كهرباء نظامي او اجتماعي نكي هاي حمو تاخين باجر يجار وك خوديه مولدان زحمتي او دا خوزي وچنه
1: اتا خوزا ما مازوت گو مازوت ارزان به جملات جير باش مش مرجي باش يعني گو مازوت ارزان به يعني امبير ارزان به نو جملات رنگرام به مرجي باش به يعني وك انا مازوت حرقت به امناگر گو مازوت مدعومه به او جمر وري يعني جمرجي باش جملات جير باش گو مازوت ارزان بيان
0: و هر نهاجی هایی نمانه افتی تأثیر دکه تدی اریم بلکه کهربایی لیل کلکا وی آوا خلکیشی سر و کهربا کوند دنوان
1: ایوالا ما نزان امجی نمازان بیم چاوا بکن امجی کتن حلقا قطنگ ده امجی نمازان او انما چشتی جدستی ما درد کبه
0: ایرو دما تشتغلی انتا گو والله از الدراد گرم از خواهم فعم بکم روش چاوایی تو چو کداری تا بری خدا کداری تا چه فعم کر؟
1: ما كلام نبي روش شواي ويتشبي بدمي بيش في أنا وضعي أنا دبي كان بنظام نبي هيد قرار در خصنا إنه مدعوم سر راش يعني جرك بريار بري سري مهيد در كفه جبو أمو ملت صدام شيء نبي يعني سري مهيد بري سري مهيد در كفه جبو أختي بريار در كفه مثلا جو 40 دولار أو مازوت 50 فنسن خلاص هو أو مه كامل دوام بك سر في سعره بس نبي مهيد در كفه يعني أنا أمني كارن فجر الملت أمني كارن يعني قال لك يا بسكريك مرور دات
0: كبر راست والله وتابت ام حساب باجاري قامش لو ذكر بزريكا كهرباء واتشان صال هنا اجاروش زحمته هم جالي خدي موليديان هم جي جالي ملتي فا جالكس باس بوتو هي في دار مكروش باشتر بب بريزوا الاحمد خدي موليدا كي يان جي جناتورك الباجاري قامش لو تيرو ميفاني من بو جالكس باس بوتا
1: جالكس باس ورا سرشاوا
2: شخوا اف بونارين نبريز والاحمد درباري واقعي جاناتورا نزحمتين قوتي لهم بروان دنافا او كو او بلنبونك دنارخي مازوتي تشيبو يل آلية كي دنجي قل لك زحمتين دوكشين دد تأمين كرنا ويدا ايجا دنافا بلنبونا تكاليفا نزيدابونا ساعتين تقنيني ما ترسيين خلكي هر دمين نخاصم ب اف زيدابون يانجي بلنبونا حرارتا آها فينو قل لك خلج اعتمادي لسر كهربيت كنج بويكو بيوستين جيانا خوني روجانا تأمين بكن يانجي بيدا بكن و برانيا كاري خلقيج لسر كهربية قلق جاران دمينة جاهي في الجموي خلقي دمينة كوشارة سري ورديتن في دغطهان لسر خودية المولداتا كيمتر بك و ساعات داينا كهربيج زيدتر و باشتر ببن دوان روجين بيدا

0: گهدارین برنامه رادیو زین ها به مره ایدریا تلیفونی جی قامشلو ما مستشیرین محمد دمات باش با و گلک سپاس شبوی تولیبوناتا
1: دم باش و گلک سپاس شبوری جی
0: گلک سپاس ما مستشیرین از تخوازم جی المانیا دست بی بکم تی چند سالا لویده که ما جیان از لویده که چاوا بو
1: بلی راستی دما ام کوچبری المانیا بو ویدمی از یازده سالی بو سال 1970 بو نیزی یازده سالم لالمانیا جیان کر شخو وک زاروکتی یعنی بو کن بیجن دی تمن کی و هاده راستی زور زحمتیه وینا هنین یعنی گرم رو بخواز یا نخواز لپشی وی بدمی که اسخیری جیانا ورژی بو پشی گو مرو دست بخوندینه دیکه مرو فیری زمانی واده به لی حری جیل آلی که و گو بیجی نینیه ویجی هنو رینیا ویجی هیه تولی مرو یعنی الالی که جی مرو نکاره گریدانا بولا تیخوری یا بیجن زمانی دایی که مرو نکاره خوشی خود بکن لیتشتکی خوش جی مرو فیری جیانی گده ببه فیری کلتور گده ببه زمان کی گده ببه از کارم فیر بیجن
0: او بخوات چند سال الویده که ما؟
1: نیزی
0: یازده سالا الویده که ما جا پشتی وان سالا چه هشت که تو وگر قامشلو؟ و تشکنگی دو وگر یای قامشلو؟ خانم شیرین از باورم شبکل جمع تنگل لکی باشش بر
1: افتغان دبو اشخان
0: هگرت کار به برسوا خو وگرینه
1: دلیل چاوایی باشه
0: جاره دنگی تدره هگرت کار به برسوا خو وگرینه
1: تمام پرسام ببورین سپیچکی
0: کرم بکتزان است خواستم ناس بکم
1: سدمی نون سدمی زیوراندن امری یا روژاوا و کم بیجن سدم جبرگو مالباتی بو مالبات امگیش نلویده که بو باوی من الورجیاند که رزو دایکا خلور بو جبر راستی جی پشتی یازده سالان راستی جی آلیه دایکا مزو و کم بیجن او جی فدکاری که بو جبر او جیش بو خوندن آمو ما اپسر نما دمشی از نچار بمجین و دایی کام نخستمی بگره اجی پیر زیوری سدم ابو یعنی تسدم یدتی نبو
0: اجا به گمان تیازده سالا ما یعنی تباش فیری زمانی المانی بویه اجا نهات او تشتی گوت الویده که علمی جو زمانی المانی جات فیری خلک انویده که دکی کاش مر پچکی بحثا بینا بک جبر گل لک دبیجن زمانی المانی زحمت راست زحمت
1: او بخواه دبیجن زحمتی ها وینا چیه دم ام دبیجن زحمت نای ویواته گو یک فیری نکار به فیری زمانی المانی ببه لی راست جبر گرانی کوینا هی پرانیا گوتنی المانی پیوی المانی بیتر هفه دودانی یعنی وک بیجن مرکیباتی ویگه لکن پیوی همواته وک بیجن مرادفی ویگه لکن او لکنا وینا دنگی کوینا هی مثلا جانا بیجن ده الفابه ده تی برنگی کی تی گوتن تی پن هنه تیمی ساندن نایم بلیف کرن گرانیا وید ورده یعنی گل کی وک بیجن ام بیجن منهاجی کی دخم یعنی اف جدا بناوی زمانی دنن یعنی جبرگو راستی دما مرو مقارنه بکب زمان دن يعني أذى زحمت ياوينا بس أوجي وك حر زمانكي يعني أو زيدا أو جدا بونا عن جيتنا
0: ولو قرانيك ويجي هي قافا قويك ليه قفدار دكنا وقت زماني دنا يعني كل بيشياتة چه زماني بيجي يقد حسين وانو خوش جير بس إلا ألماني ولو قرانيك ويه هي
1: راست جبر كودما يك الالمان عطيه وقو يك امبيج النهر فيري الماني بده جبر استيجي ازبيد حمز زمان عنده لو يزماني دايكين وقو فيري زمان كي دبب تبرحتي تكار وي زماني بعبرينه مثلا امبيجن تي تشاوا بليف بكنج برغونا زماني تي بشكي غرانيا هي تاني كسي قول ورج صالا جيان كر بيان جي ام بيجي الورهات بيجي يعني جيري هيساني يعني سهلة
0: يعني نهاية يك بخاز ألماني يعني فيري ألماني ببه وخشك يعني بيت بشتغله تقريبا چقيز جيرد بي
1: راستي جبو زماني ألماني فخازن بيجي بيجن بيهنك فراجير دبي راستي تبي ولا از بيجن دمها سيمها تفير راستي مرون كاره هف بخابين صالش تردوين بيهن فردوين أصبا أصري تبخوين بيجن أو تسلسل كويه جير بيجن شتخبتوع بألماني أو تسلسل عوينا دبي تخشك بمشي يعني و شغل فر افتني تيري ناك يعني مثلا بيجن زمان هم علي كيويني ريزماني هي ريزماناوي هي وهم جي ام بيجن اخافتن هي اخافتن ليت تبليوي جواكي بو بجواكا وي زماني ام بيجن جبر لالمانيا المان تشاوا ديكرن دما خص دخص بخازن فيري زمان كي دبن وباش باخذن جتشون لوي والاتي سي تشار صالا جيان ديكرن بمال باتك ويزماني رأمبيجن ويزماني دآخذ دوي أخافتن رجان هبه أز راست بيجن ريزمان راست يعني تاني تيري ناكي أفحردو هف تمام دكن دوي تبكار بينا بكار آني ناوي قلكي جرينجا
0: چن مرحلة زماني ألمانينة؟
1: شش آستن حتى سي آينس جير بيجن أج آينس دس بيدك حتاني سي آينس
0: آنها برانی از زمان از کارم بیشم یعنی دو بشه وی هنی یعنی از بیشن زمانی محکی هیی او گوتنین وینی سوک هیی و زمانی وینی ای فسحا هیی المانی جولوی یعنی زمانی گوتی دایین دو کورساتا ده نفس او زمانی گوتی بلیف کرن لالمانیا
1: راست یعنی مرود کاریولو بناب بکت برنگی کیدن ان بيجن مثلا برسمي مثلا بيجن زماني رسمي هي رسمي حتى اخافتني ما تجي دما سلافي ديك سلافا رسمي هي وانا رسمي هي جي كارد جي كاسكي تمنش تمصر يا كاسكي قلت الناس ناكت يك مجبور انه رسمي بير باخذ راست قلت بيجن لغه عاميه ولغه فصحى هي ارجع هنا بس تقارب راحتي باخذو له زيدا او جدابونا هانتنا وش خو ام جبير نك نجي لعالي كي زاراواي واجي هنن الجوري مثلا مناطق هنن نوك مثلا المانيا وك بيجن روج افا برنكي كي داخذن بليفكرنا وجدايج بيجن شرقي والنمسا جي ألماني هي شوال ولاتي نمسا وسويسرا جي هي أو جي وقع شرقي دآخذن بشكي جراني يعني وقع أنا أزميناك كي بيجن لفر للسوري أم بيجن تدي منطقة جزيرة هي أنغو وكم بيجن روج آفا وعليه ساحل مثلا ساحل تشاوا دآخذن قوتنن جراني وقع أم بيجن أو جي القوري جغرافياوينا
0: بلي إيجاد زماني ألماني ده يعني أنا قلق زمان هنن دي بيجي تفيري ريزماني يبيبي تيكارب برنجك راست يعني أم بيجي بشكلك صحيح تجملي خو بيجي ده ألماني جي يعني أم بيجن قرنجي ددن أو ريزمانا خو يعني بتاني بيتر دركزين سر أو ممارسات ودانو صندنا آرو جانك وچه دبي
1: راستي أو قلق قرنجي بيتر ددن ريزمان بس سجي البرهية هاگر تويري زماني ده عليه براتيكي ده عنقو وكم باري بيت بيجن عليه عملي ده تبكار نيمي رزمان زهاد مينة فتيري ناكي البيدكي هفتمان ديكن أخافت زماني قدمات إنه أخذت تم بطرس ده يعني تنكار خواه إفادة بكي تنكار بعبرين تنكار فكري بكينا يعني بلي فكرين كشاش رزمان كشاش كسي همبرتا مثلا جبوينا انها تشكي نفهم كريه والفرجي بيبي وقت بيجي تشب عربي بيجي سوء تفاهم تشي دبي تنكار فكريه بكين تنكار خواه إفادة بكي راستينا رزمان تاني تيريناكي بس بي رزمان جي نابه تنكاري باخر
0: اجت تشاوى اقبالي دي بنسر فيربونا خلكيش بوي زماني اي امبيجن الماني لقام شلو نخاصم يعني دوان سالندر باس بويده قال لك مال بات بتمامي بري خدان ويدكي قال لك تشو خورتن ما بري خدان ويدكي اجا اقبالا وان لسر فيربونا زماني الماني تشاوى دي بينا
1: راستي الشنصة الوفردة أم دي بينا هجمار كزيدة أم بيجن أنا بري سيه صالي كوش بري تشيدو بس تقالي وك أم بيجن تقالي وك لجوء ده قال لك كست تشون دفرد جيش خواه أسفازم بالي بكشين مسترقات بريارة أزمونة ألماني أفاق بي في أزمونيش بولو تين خيري زمان ده جبر وك شرطك أساسي زاغونك الألمانيا درخصن كس قال لك اف مثلا امبيجن كوتشبري قد تشون ور سيه تشل صالي وقال لك هسابون افش بلي زارو قد رياد بستانار فير دبن لي وقت مالبات نكاريبون بألماني بآخذن دو قد ناخوشك نكاريبون بآخذن تجبوه بريار كله در خصن يعني هم او كسي قد روجي سودي فيديشي دبينا وقت دولتا ألمانيا جي وش خواه ايوانا امبيجن ارمان جوانی ده هید خوازن زمانی المانی بکن زمانی کی وک بیج فرمی وک انگلیزی وک فرنسی یعنی وک بیجن گلوبال عالمی به جبولو جی آنم بینن بری لقامش لی امبیجن سوری تن انگلیزی بو فرنسی بو لی آنم دبینن المانی وک بیج ریل بروانا گیشی گرتی و بیتر خواستک سر المانی تین و لعالی کی درفتی خوندنا لالمانیا خونده کارت کارن هرون خوندنا خلور بکن ام بیجن کسی گوهر بخواز بکار کی بکن افج بلی ام بیجن وک کوچ بری یعنی نوک لجو اتنی یا کسین ام بیجن افیگو تن خواستن یعنی مثلا جبو مثلی لم شمل دی بیجن جره نو هرن بری گوهرن افگو دویب المانی زانبن جبو کاری بل ورژیان بگراستی دمات الولات کی به زمانی وین زانبن ده هم تعدیلوی ولاتی جیده که و هم تجی ام بیجن وک انسانی کور به لال به نکاری به باقف نابین یعنی
0: ایجا هن شاگردی تا هن اولو دخوازن فیری المانی ببن بیگو بری خواب دن المانی هاو شرش برکو زمانه کی نهو دخوازن بعلمن
1: راستی بهبو بری دو سالا بس از کارم بیجم تشتکی کیم نا زیده ولو اف خواستک سر تنیه اهنه که هنی جیتین جید بی ام تخوازم فیر ببین دی بگو ام روژه کرو روژه ام درکوین یعنی وگو بیجه بس او زیده ولو تنیه کسی تیجیش برگو مجبورن خوانه چارد بینه گو ندریا وی زمانی رو بی نزانه بینی کار درکوین
0: بله
1: یتر امکارم بیشن آدیدن هی
0: گلک سپاسش بوی تما مستشرین محمد السرت فلیبونا تن خاصم یعنی امدکارن بیجن یعنی فیربونا زمانه کینو نبتنش بو دانوستان دنیه لی اوجی بوی گویک تجارب و چاند درک دن یانجی ولاتا کی دن جی ناسب که جارک دن ساعتا تا گلکی خوش بو سرکفتن بیش بوتا
1: هر و هاج بری جی سپاس گو افدر فتا سلاوریز
0: گلک سپاس

في استرانا خوش امدك هيجن داويا خلك اخوني ايروج برنامج راديو زين جالك سباس بوي وجهدار ان هيجو دلالكو المجهدار كر حطاني في كيليه جالك سباس بوي افكار من ديانا شيخ موس السر كنترول استيدان حسين لجال وبوم سبا خلك كدنج برنامج راديو زين ويدس بي بك بافكار من دورين علي دي نفسه وقتي ده حطاني وشاغي هون بمين دنا واخير وخشيه ده بخاطري

السلامات ويا الرايح ويا الجاي يبريتك سلامات صبح ومسيه.

قصص بالحب ولا وحدي كملت سمي لي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب

0: شخو گهدارین ما جارکدین دما و باش به شخوک گدیانا داخو یعنی کرن دخلقا میا ایروده مجارا ملسر تحقیقا استقلالا ما دیج گجین جوان ره کو پروژین خوادست پیده کن شخو امیناس بکن بی چاوا اف پروژین خوادست پی کرنه و چاوا سوشل میدیا جوان رو بویه آلیکار گو وان برهمین خواه بگهینن هجماره کمزن جمرو وان شخو ایروژی دمی وانی مهنه
1: بله
0: زمزم جنوج باجاري عموده اشخوا او بخوا كاري يعني تشيكرن وفروتنا اكسسوارات عندك وشخوا ميوانا ميا يا ديامين جي جباجاري قام شوية سيما ومراد او جي دي تشيكرنا وشانطي عندك هاردك
1: هون حردو بخيري هاتن دماء وخوش با زمزم وسيما بنابي يكي جو جي دو خوشترم وتشتي هاري خوشي قلق سباس ديلارا كتب بحث عوادك حركة برهمة واجي بوارا اكسسواراتي زمزم بيرانا وبرهمة چانتاجي بسيما برانا هم بخيري هاتنا از تخوزم الجمتة دا دست بيبكم زمزم شمار بحث اخو بيك پروژاتا يا چيا تچاوا دست بيكاري هاني كر افكرش تجكر هات
2: بله شخوا نافيم زمزم شباجاري عامودين وكيون زانن تماني محيش ده صالي دسپی که ده اف پروژه همه شکانی ده بخواه کیف همه جه کاری دستارت هاد گلی که اش کاری دستار حزد کم لانو جه دل درد که به فهم گلی که جه حزد کر طایبتی کاری اکسواراتا فدمام دسپی کر پروژه خواه کر سر کاری اکسواراتا و موریکا گلی که جه حزد کر فروش بروش به وقتی بهش تشجیع ای دور امره و دعم واج مره مهم بهم پروژه خو پیش خست مکاری خو پیش خست نهاجی از کاری وقتی بهجه ای دیاریاره ای ججنات بهجن ای مناسبات آره هم هم از کاری تباعت جیلی اضافت کم منتاجی از برد شغلم لانو کاری من تخوازم منتاج و تصویر جی کلی جرد بی فا از بیر منتاج جید کم از بیر تصویر جید کم و دمي بيجي از هنا بيش بخم لانه خون خيالي مبرمزنا
1: يعني دو دما كفته فكره داني بيشيه خو فكرك مزن البيشات هي وجا بيغمان مرتش تا هدي هدي
0: بلی سیما از خوازم هنه که تی بحثا پروژه خو بکیت دکاریش مر بیجی چما به تایبت ده او مجالی هانی اختیار کر
3: مدید کسی باجاری مت دویکارینا نت شغلی فملوم تخصت في فرصة استغلال بكم وإذ في شغلي بشغلي وإذ في شغلي بك بلعبكم الحم باجاري
1: سيما بس تخواز مختي تبشتغل تخانيزي كي مايكي بك برهمي كنت تشيتكن أفشانتي كنت تشيتكن حمي وكي أفيل جمتة بتشوتكن
3: ناح يعني حسب حجم هيا وحر حر يعني أكثر طلبات أدميني و شاوة انه هر ديزاينك جير حجمك دوي و حجمك جير دوي
0: لقوري طلباتي اي زبونة يعني بلي
1: تشكين قد دست في كاري هاني كريا
3: تقريبا في بيسي صاد دست في كاري كر و بخوة مدي تكسك انه دباجاي متنا و فاولو هنكي مصعوبات دي تشغلي خودا فالحمد لله انو تشيبو سكام
1: وقتي تنهن دست بكار كر او تا قوت فكرة ويج بركو كسي دباجار دا شنت كر مخوص از بي كاركي جودا بكم وقتي تنهن دست بكر چاوا بو كي دست بكا كاريتا يعني دست بكا كاريتا چاوا بو تا شد دست بكر اول قطعة تا چي كرتي ميرا تا بي چوو
3: چون طبعا ویش بچوش کبو و یعنی اختم من ویشانتی من نشران سر سوشل میدیا گله که فعال میشه هات فافجی مهش من بشجم بهتر و بهتر استمرار و بهتر داخل
1: یعنی وقتی دست به چی سوشل میدیا بو یعنی اول قطعات داخل و تا آفیت سر اینترنتی
3: یعنی حرف تشتی من سر سوشل میدیا بو دانه خصص لو که و افتش تو لی
1: بله
0: بله زمزم شوخت دما کو ته دست به کاری خو کرت خوانده کار بوجی ته چاوا کاری بو گوته ناورا کار او خوندنه خو دي توازنی بکا
2: بله راستي زحمتي گله کبو بالاخص دست به کده من نمازانی بو یعنی کاری میجی گله ک جو وخت میج دمامه او تمرکز ام تخص او هم خوندنه میجی بهتر بده سه یعنی دست به کم دست به کر کاری خو شی از بکالوریا بو بکالوریا جی گله خوندن جردوا دست به کدوم زحمتی گل لکیدی حتی از گیام گاهشتم مگو از یا کار بسکنیم یا خواندنی مگو هر دو به هر نابن ايش كارجي محزدكي و از جي خوندنا خوشي قلكي حزدكم فوقت بيجي انساني جي كاري خوشي حزبك و جي خوندنا خوشي حزبكي مرو مجبور دبي ناف هفدود حريك دي وقتكي بخصصينه وش خواه يعني روج بروج الجم السهل بوجي ومكاري بوجي يعني مدرباس كل حملة وانا اجي از حردو كاجي حريك از وقتكي تخصصينم از دمكي تخصصينم مثلا تكاربي دروجي دي روج روجي كشيد مثلا 6 ساعات شخوندنا مري 6 ساعات تش كاري مري
1: نهارو شخوندنا تشيه تشي تخوين انا
2: بخواه از سينما تخوينم بشي مونتاج وتصوير بري نهاجي مشتارقو كاري مجي قالك مونتاج جردوي وتصوير جردوي لانه ام داتخن سر سوشال ميديا فكسي دورا ما دوي ببينم باوايكي خوشك باوايكي بالكيش ببينن فافجي جردوي از نكارم حر جاري مثلا فيديو كي داخم جفيار بشينم كاجمر مونتاج بك جفيار بشينم كاجمر تصوير بك
1: كسي نكاري قالك جارنا جي قالك كار هنه قالك تشت هنه بيكون او بخو كار بخو قالك خوشكو قالك ناجحة جاو كو دويجن او مصطلحي كو تصوير ويخراكر يعني جي تصوير او دمر عندي جار اهم شي قرنجي كون او تصوير جوار مهمة ان وقت او هون برهمي خو مادي خو هون بلاف بكن لازم التصوير ودو قطعي قالك خوشك با
2: راست فوقتا متخون جي چه درس مونتاجی از دعلمیم از دهات مسر ویدیو خواهم خواستر دعلم و مسر ویدیو خواهم مونتاج کر افتشتیانی جی گلک فیدل میکن
1: گلک که باش خوندن آتا و کاری تا هفدو تمام دکن
2: راست
1: تنه کاری بوجده فردو کاجی بخیره سیما بازوارم الجم تا تو چاوا تا دست بی کاری هانی کرد یعنی تو خونده کار بوجی و تو کار جی که تا تنسیخ چاوا خصنا برا به یکی دا
3: وقتی از چوم وقتی چوم خوند نخوام من کاری خوسکنا دیمانو او در نکاری بوم شغلم و شغله خرز من لون کاری بود ببینم فمسکن عند و یعنی او که بی افت ساله او پیشیده نکا او شغلی هم نیست شغلی یعنی بلکی هر مه چون تاکم چیز کرد بس انا اف سال ساله داوی بلیشی مجتام داخست و یعنی من وی فرصت وی
1: وی وقتی هانی ده
3: وی وقتی بچو چک دم گل لک مدلات داخل سو دیزاینا انو خاص بی شغلی خواه
1: بله طلبیات اشتر دهات ان وقتی تن کاری بو گل کی بی شغل طلبی اشتر دهات ان تدرف دکر
3: انو از بل یعنی نخوبم یعنی صفحه خود گد وقتی گو از نکاری بو مز داخل و یعنی وقتی فت یعنی وقتی ساعت زیاره لقامش لو من می میایم خلاص که میاک بخورد بر مشغول و انسخو تانی خودی گل سوال ابم و وای داری دهات فروتن
1: بله باشه
0: بله سیما ردت فعلا خلکی چه واب قوا گوت تبلشی ت صفحه خو بکر تبلشی ت برهمی خدا خینه نشر بکر ردت فعلا وان چه واب
3: خلق گله کفای کاریم راحت ما انو گنه بو کاریم د بازار ده ف حرف تراکیش میشه تشتک دات خست و او تشتم ده تخص انه مميز بود او قطع غيري جمت النبو فافتش قال لك هش عالم كيف هو شغلين به
1: تجبلي شنطات شو هيديك
3: علبه محارمات تشتي ضيافه او يعني شو خرس ذهبوا به شغلي
0: بله زمزم تی چه زحمتی دسپیگات و گوته کاری خود دسپیگر تی چه زحمتی دیدن؟
2: براستیم بین سرا زحمتی ها گلک زحمتی ها بون اشتار بیم و زحمتی ها بیشم خلاص نابن بس هن جوان زحمتی هانا مثلا تشتی که از امی پی کار کر بایا سوان اکسوارات ها بایا تشتی مناسبات آوان با ورتن نبون نمتوفر بون سکارم بیشم گلک تشتن جه ها بون رو جاوا کشیت نبون آگز بی مثلا جی که دن در بی رو جاوا جی نت زبطی فافتشتی هانی زحمتی ها حری مزم بجمره و یاد دوا تشتا حری زحمت جی تبه سیقتا زبونه کی تبدس بخه و تبه لأو زبونه هانی جار که و دوا و سیال تفگاره تچول تعمتیه بکه شخوا اجی بلشیم تمانیم دورا 16 سالی بوجه از بلشیم نگلی که مزم بوم منظانی بو اول شی چلو تعمتیه بای دورا خور بکم بدون بستیم فا افجی زحمتی بوم
1: بله راستم چه زحمتی بتر در باس بون سیما دنا و کاری تا دی وکی دست پیک تراستی چه زحمتی هات
3: براستی من زحمتی کاری خود ندید لانو اف هوایان بو موهبان تید هبو و
1: وكيد نجوان زحمتي كبتر يعني أبانا ندبو زحمتي البيشات أجبر خوندنا أخوة يعني هي ما دو صار دس بيكي دتا أو قاسي يعني تباش كارنت كر وكي صار
3: إيه أو بخونام هو من كاري بوزغي كيب شغلم بس إنو أري إنو نكاري بومال الويدري لأنو مخرز نديت أف صعوبة هبو ومخرز البرجي التنية مخرز دوصين مشامي أو شامي أو يعني جرفج مرتي ف
1: ده طول حياة قد كهيش تعرف خرزات وا؟
3: جمها كيش دمها ولو
1: حر طلبيك هي ما دو مها دريش تحاد كهيش تا؟
3: ام از يعني اش خور كم ياكي جل كي مظنطين يعني يبدير عم كحياة بميج مها بيشي بيكون از دفع دي تي حياة ولو
1: بلي باشم وكي كتشن ده تماني ودو كتشن جوان او جي لكي لكا خوندنا خوا كار ديكن كاري ولو كاري دستاني كاري بچوكن پروژه بچوكن اما اوان جو اكثر خبونك خو استقلالك خو ما دي چيكرن يعني احتياجاتي خو بخوا وكي وا وكي ما هر كس جمع احتياجاتي خو بخوا بيكتينج بركو لكلكا كاري خو ام خوندنا خو ديكن لكلكا خوندن هم كار ديكر تبي كوچ قيس مشاريع بچوچك بن جهوالا ما بارين جي بري خدا بشا كش كشكان او جوا پرسيكا هوند بر خوندنا خو رو چي كاري ديكن كا ام بنارن هون جي مي پدور ناز بكن بي تجربه واد كاري واد چلوي
4: نافيم آيه محمد عبد العزيزة 8 من الزي طلبة بكالوريا علمي بنفس الوقت أدرس سامم أصوتت مجال رسم شغلم أتشكان ياخد رسمين موهبة بو لآخر 4 سال مبيتر سرخ شغلم خورت كرد مجال رسم ده ميت قلك معارضات شاركان ديم قلك لوحات شكرن زيتي رصاص فحم بس بشكل عام أز المال شغلم أز المال رسمينم ولوحي خد فروشم لي بحكم خوندنا مهي أز قلكي زحمت مروب وازين بين الطوا بس بندان تحاناتي خمس خلاص كم أز بنيتم إنه الصفحة بكم اسم شرعي خمزن بكم وزببلش مجال الرسم ده بشكل جدي بالصينم نهو انه موهبة واستيب شغلهم ان شاء الله
5: نامی من سارایم از جبرجار خام شلومه تمنیم بیستم خونده کار از نگاه روش آمامم از دبینم کوف پروژه چوک مشاریم چوک پر بیژن فیدل وی شخصی که بدکم بیژن تایبتی کچ دما کنسل و مشاریع بدکم آلیکاریا خود که اعتماد خواه داوی سر لسا خواه و هم آلیکاریا مالبات خو جید که فیدل ویجی دبم کارم بیژن و لکسی ندادورا ویجی دبم
6: نابی مدينة عمري من 20 سالة وكدس بيكي مثل نيرين عمي سر فوا بروجين بچوك اتبيجم كو دس بيكي ده هر انسانك بجبوك مستقبلك يخوا آباكي مثلا بيشاروجك يخوا آبابكي بيديفيا يچه هيا دس بيكي انبيجم مشروع كي كيشك شخور بكي كأنه بداية رأس مالي وي أي إنسان يروح أجر تطالب بي مثلاً تبري كارني دي بكي مثلاً مثلاً أف محلات يقولا مثلاً أفي شمع شيء تكن مثلاً أفي زينة أفجد بي وقت فكرة مشروعكي إنه أمبيك بيني
7: نعم سيلفا يجب أجاري قام شلوم 85 سالة أذكار دكم دكاري موريكا دل مالي بازنا سنجيرا انجليسكا المالي چيتكم واشكر دفروشم أسر دسيخو چيتكم دبر خواندنا خود تجربة قلقي خوش مرو دعلم بمرو چلو كار بكل مالي واعتمادا مرو سر مرو بنفس الوقت مخواندنا خوشي
8: نابي من شيلانم عمري من 21 سالة از جوندي دردور عامودي من جبو في كاري دستا بكاري دستا هنركي افكاسي جو في كاري ديكن براستي قلقي جيهاتيني جيهاتي نشبر كوش تشتكي بچوك وسهل تشتكي عجيماي بقلقي خوشك شيركن دستي واصاق بي هنك جي طلاب نجي افطلابي هاني دخوينين جي وفي كاري جيتكن قلقي جيهاتيني
0: بلی گهدارین ماش خو اف تجارای هن کچان بو کو هر یک جوان د بر خوندنا خودی کارین جدا جدا دیگه شخو زمزم از جار دی ورم جمتا ایرو سوشل میدیا بوی جز اکی بنگهین چه مشروع گوهب چه پروژه گوهب بوی جز اکی اساسی جی چلو آلی کاریا تکر گی منتجات دبگی هجمارک مزن جی خلکی
2: راست بخواه سوشيال ميديا تشتا حري كريم بود كاريم ده لانه او تقاربه جه دورك مزن لیزه کو پروژه مه کاریم چیتیک از چیکم بگهینه ای دورامه اش خود اس بکم دس بکر کاری خو داد خستم کاری خو دی داد خستن یعنی ای دورام دیتن جی لی نه او وقت به جه مشاهداتی گله کی بلند بون چیکه گله کی وقت به تفاعل گله کی مزن بو دس بکی دهندگ بو جاره که جمریل زک داخست تزبیک چکر تزبیه پر بوم ایوای داخست از بهارا بوم او ریلزم داخست بو یعنی گیابو تقریبا ملیون و نهست هزارم کارم بیجم شاده ایم زعودی بوم سر هزار و ده هزاره فبشتوی ریلزه هانه جی بریا سوشل میدیا او ریلزم خودی بیجم نشیران و جاب دوی ده چی چیم داخست جی گلک دهات نشاندن ایدر دورم گلکی دیدن و شو خواه اوجی زانه گون جرده
1: بگو ما
2: وقتا مرو داخل چرو تصویر بکه حتی چطه مرو بنوی دینه اوجی زانه گون جرده
1: بل سیما بنرین اتا یعنی وکی زمزم ویش یعنی سرزمان کو هر کار حزاری کچا چکی جانه کو دست بکارت کن یک سر بلافت کن یعنی صفحه که خود تایبت سر اینستاگرام چه دیکن و غوتشت خود آتخینه لسر وی دجی ولو دست پیکر
3: ولو دست پیکر و او بخوئم شغلیم که سر وی بو صفحا من دی تفاعل چه بو و یعنی اول اولاد بلشی مشروع خواه هم من یعنی طلبیات دهات جمره و سر با طلبیاتا هر حمدات خست و تفاعل بهتر هات و حوالی منو یعنی مال با تامش یعنی آلی مکرن و هم دعمام کرن و بمعنو افتشک مميز بو ده بلده مده فانو عالم تخصن بهتر سوی شغلی ناس بکن و
1: بل جب نرینا تبعد بو آلی کار یعنی اباب انترنت و سوشال میدیا دو با آلی کار کو یعنی کچو خورت اسم مشاریعی بچوک بکن
3: بله یعنی او بخواه اوکه کچکی گوتنو شغل
1: دو بین آلی کاری کو مره یعنی کاری خواه درخین سر انترنتی حوالی مره دبینن اهلی مره سر انترنتی دبینن پاروه دیکن وی ویدیا مره یعنی ها بکی دنگی خواه ده
3: او جی اوکد به جی هات بون جی دوا و اوکد به تصویر و منتاج اف جی دوا حیات تشتی خو قطعی خو تصویر که خوشک به لعالم ببینن اف جی دورا خو دیس بس سوشل میدیا
0: بله زمزم تدحسه انو اف پروژه آتا هشت که استقلالك مادی جمتا چی ببه یعن جی هشت کو انو اعتمادا تلسر نفسات بهتر چی ببه
2: بله او جی مگله کیفی ده جیکر دست به که ده وقتام گاوا خواهید ترس آوید گو بلکی مثلا من نزبطه بلکی از بفشلم یا تشکی ولو مثلا او قدرت آمیتن نبو یعنی مدگو که مثلا افتشتی هانی مکلفه و اف مکلفه بلکی نزبطه ده وقتام دست به که روم اف قطعه فروت و اف فروت و اف مثلا اف قیس کدر خستم چوی کادن آنی و هم مگله جی جی من خود ده فاعتماد هم سنف سام گله کی چه بو و جالیه که دین جید خبرت جی گله کی مر چه بو دانستاندن و تکلیم مرو وی دورم رو بچوک مزنن گله کی جی چه بو فبرز بجم اعتماد هم سنف سام جی چه بو
1: او استقلالی ما دیا کو جم مره چه دی که اف پروژه بچوک یعنی راست مره بتشته که بچوک چه یعنی دست پیده که بس هدفک مره جوی مشروع بچوک هیم جا او استقلالی که مادی جم تا چه کر بی کاری تا از جتا برد پرسیم سیما
3: او بخواه خرز انا بخواه خرز بها بو فا اوکت مگوت چانته و یعنی میشی طلبیاتی میشی در
1: خرزیم
3: جرفت هاتن فأفجي بلو شواشر بيشم
1: دبو آلي كاربتر ده زحمتي ديت حيا قشت جدر ودشتره ده هات
3: أفقلك زحمتي دفي نقطة ديت و
1: لهم بريوي أو تعويض هاب وشتره يعني أو كارك تذكر لهم بريوي مانا لهم بري مارا كاري خودك أو تعويضك مادي هابو
3: طبعا هبو تعويضه مادي بس انه ام مت في كاري كرسبو نافي خو نجبو او اس مادي
1: اي بس تنك يعني تبي كناك تبقى لي كاري كي مراجير ديك او بريت بيكمان اشترد مين اگر اس
3: بحث عليك
1: ها بلكي او بري كو اشترد مين تبخو مثلا بي دي بي اكتا احتياجك تها بتبوا بري خو وكود بيجا تبتع بخو بيكتينا چه قیسی مهم افکاری بچوچک مربک وکی کچ دو برخوندن آخواره و همجه او استقلالی هم مادی چه دک یعنی او مره مصروف خوب خوب خواده که شو قيسي بينام هم؟
2: إيمز بيجم قالي كي مهم لأنه إيمة أنا بطبعي إخوة يعني إذا حزنا كم مثلاً بابين بجوان بخشك كم بزهام بي مثلاً كابرازي فلان تشتي بينام كابرازي فلان تشتي بينام إذا قالي كي حجولو ناكم تمي إذا بتشوقهم يعني هاي إذا نابهم تنه بس إذا خوازم تمي إنه بري ما كتبه جيش بيري كام بي فوقتها إذا بتشوقهم يعني كيف عم جيش آلي كارولو دهات وم قالي كي تخص إذا كار بكم جبوا اعتماد هم سنة فصام بي وهم مصروفة مشيش بيري كام بي فأفتشتي عاني جي كالكي باش بو
1: بلي
0: بلي زمزم استخوازم هنكي بهتر بحسا خوندنا تبكم تتكارج مر هنكي بحسا خوندنا خوبك
2: شخوايا خوندنا عمي بري نهاجي مشتارقوت مكاري سينامي كرية ما خوندنا سينامي كرية ما اختيار كر او جيج دخوازيا مش حس كرنام بو جبركم مشتارقو يعني او جي قريداي كاريم بو و سينما قشتي يعني از جزود قلكي مجهز ذكر فتشوم في إيصال الصلاة أول بوم شخوة سخوان دكارون صلاة أول بوم لدوي فترة داويدت فصل دواتي هن وقت بجي ظروفي مالباطي چه بون مدامك يسكنان فإن شاء الله دي سازي بقرم وازي بكملين مجي
0: بلي سيما از خوزم تجي هنكي بحسا خوندنا خوبك تا چه دخوند؟
3: ما هندسة حاسوب د العطقي متخند از صلاة أولي بوم
0: بلي
3: و يعني از م اختي متخند احداث العطقي تشيبون فمال باتم نما مشان نخدني فزغريام يعني اوك زغريام زغريام شغلي خو
1: بلي تي خندها يعني خندنا خبر دوام بك كده ما بيشتا
3: هي
1: ساكن عندي
3: من ساكن عندي حياه ودا تشاود بي
1: بلي زمزم دو خازم بيشتا ببرسم يعني اف بروجاتا تشقي سي تاثير لسر شخصياتك لسر ثقتها بنفساتك تشقيسي ثقتها تدهندريتها دبلينكر شخصياتها خرد كربي كاري شبر كودان استندن مره بهر كسيراتك مره دان استندن بيچوكو مزن ارتك
2: راست بلي براسي د سبيكام د سبيكر ثقتها متنبو ابدا نفسهم بس مخليده مخلي كربله من د سبيكر جي وجم اك دورام ديچلوك يعني كيف اقشاش مرهات وقش ثقت دان مي وشخه جامجي يعني شخصي حري مهم بوكوي سي قدامه وهش سي قدام نفسام تشيبه فبريا في كاري مجيره بتيكلير بدانوستان نير بدركت نير مرو درت كافي مرو قلك تيكليت كي تقلك كسان ناصدك وقت بيجي هر كسه كي توي ناصدك تقلك مرو صفات جاد الصينه مرو قلك شخصان ناصدك افتشتاناجي مثلا تشتي تدوينه وتدوينه تشتي نو تدوينه باش به مرو جيجاش خور وقت بيجي
1: استفادة جيتكي
2: راس مرو استفادة جيتكي سيقطع مرو نفسها مرو دبه فمشروعي مجي جزاك مزنبو لست وقت بناء سيقا شخور تشيكم الشخصية خوجي ناسبك
0: سيما وزدخوازم ناسبك مجتمع يعني ام دبينين قال لك جوان مشاريع فتكن قالوا اف مجتمعي ما بشت قرتيا فان مشاريع فان كتش قاد كريانا
3: بلي بشكرت يا ملتي ما قال لك با با ش با كاري إيه
1: كاري دستا ومشاريع
3: جوان كارار و براستي خاص تايبت كتشين جوان
0: بلي زمزم دداوي دست خازم ناس بكم دبكو قال لك كج ودبينن أو جي مشاريع أفكار دبالة وان دهبن دخازن دست بيه بكن دقابة وان دست بيه كيدهون چه شيرتي لوان دكن
2: خواهيم از بيجم شكا چا انو فكراك دبالة هي پروژاك دبالة هي يعني كارك دبالة هي وبخاز بكي وناك ام از بيجم گور گوتنام از بيجم بنده تشكي نسكن بنده وقت مناسب نسكن بند ظرفي مناسب نسكن دس بيبك تقيسي إمكانياتي مرو هندك بن تقيسي ظروفي دورة مرو نسمحين مرو دس بيبك مرو شخور وقت مناسبك مرو ظروفه شخور مناسبك و تقيسي تشتي ناف دس مرو ده هندك بن و مرو بينكار نا
1: بلي.
2: يعني بي تشتي هندك مرو دس بيبك لأن وقت بيجن دبي تميج فكراك بچوچك بروجيك مزن چيدبه
1: بيگو مان گله كي باشم سيما بده پروژه يعني دما پيج ده تو پروژه ته هنه مشاريع ته هنه تشت دوباله ته هنه كوتي بي مشروع خوي چيكرنا چانتا و يخرس تي مزن تربكه
3: بلي حر حر دمك مرو تشتك داخل وحر يعني حرفة تراكي از تشتك مميز داتخم ونو او قطعات جم تاني هبي مميز بصفحام هبي و يعني از تشس كاريب مؤوز مردر كيفي از تشيتكم
1: بلي گلکی باشه از گلکی سپاسی هوا تکم لسر هاتون هوا کاری و هر دو کساجی چو سیماف چو زمزم کاری و گلکی خوشه و ریا و سر کفتی با و ریا و رونی با و ریا همی کچاجی رونی کری و گلک سپاس رو بودم
0: بلی گهدارین مل ویده کم گیان تالیا خلقامه یا ایروش برنامه همه یا برابو اشخوا دوی برنامه ایدی مخواست که ام بهتر روناهی بدن نمونه این جوانان که اجمروف ره اثبات دیگه گطموح عمر کیوینی محدد تنیه و بدایه تا هر مشروع که نمحتاجی رسمه لکی مزدنه تنی محتاجی شغف و اصرار کهیه اشخوا گلک سپاس شبو میوانین ما زمزم جن و جباجار عمودی بمربو و سیما و مراد جی جباجار قامشلو هم بمینن دخیر و خوشیده دخلک اکنوده ايش برنامج يا برافو بخاطري
1: بخاطري

0: برمجونا هلا لا
1: لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

هيفالي جدار دو كلين بن دستيت و دكالي حيا ام برينو اخو درما نكن بچارالي امي هردم بنالن بوي دردي بوي حالي.

ناي قوتن كسر من جوت بجوتن ايشو برينبون فارامن جوه دوريه از هاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن

خوزي بلي من تديبا يا زيادة يك بريبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بريبا أبيناتا جدل بريبا.

ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي واسبي قولي ما بدي وا